غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل

الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.

ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه

الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى

عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به

أتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.

سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن

الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتي

يَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ

فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.

0: الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: صدق الله
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: لا

من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به.

0: إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم.
2: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. رواه البخاري ومسلم. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت خصوما بباب حجرته عليه السلام، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات، وفي رواية بالطرقات، فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وعن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة، وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر، وفي رواية يمين كاذبة، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان، وفي رواية فليتبوأ مقعده من النار، فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا قال في أنزلت. كان لي بئر في أرض ابن عم لي، فجحدني فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بينتك أو يمينه؟ وفي رواية فقال لي: شهودك؟ قلت: ما لي شهود. قال: فيمينه. فقلت: إذن يحلف ويذهب بمالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر، إلى آخر الحديث. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهما بعبارات متقاربة. أيها الإخوة والأخوات، نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، وهو اسم القريب.

وقد ورد اسم الله القريب في القرآن الكريم مطلقاً منوناً مراداً به العالمية دالاً على كمال الوصفية ومقترناً باسم الله المجيب كما في قوله تعالى فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب واقترن باسمه السميع في قوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب وورد هذا الاسم أيضاً مفرداً في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أيها الإخوة هذا الاسم له قرب من الإنسان شديد بمعنى أنك إذا أيقنت أن الله معك لن تستطيع أن تعصيه بل حينما تشعر أن قرب الله قرب علم وأن قرب الله قرب قدرة لا يمكن أن تتجاوز أمره الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم يعني علة خلق السماوات والأرض أن تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه حينما توقن أن علم الله يطولك وأن قدرته تطولك وأن قرب الله قرب علم وأن قرب الله قرب قدرة أنت في قبضته وعلمه يطولك وقدرته تطولك فكيف تعصيه؟ حتى إنه قد قيل أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان وهو معكم أينما كنتم بعلمه وهو مع المؤمنين بالحفظ والتأييد والنصر والتوفيق فلذلك أيها الإخوة ورد في مرتبة الإحسان اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم أحياناً يكون إنسان قريباً منك يلازمك هو كظلك لا يفارقك مهما يكن أثيراً عندك مهما يكن محبوباً تضجر من قربه تقول دعني وشأني أي إنسان إذا لازمك ورافقك لا تحتمل قربه تحتاج من حين لآخر إلى أن تنفرد بنفسك ومع أن الله معنا في كل وقت وفي كل حين وفي كل شأن وهو أينما كنت لكن معي لطيفة لا تشعر بثقل وجوده بل تشعر برحابة وجوده فلذلك أعلى درجة من الإيمان أن تشعر أن الله معك وأكبر ضمان للاستقامة أن تشعر أن الله معك وأكبر باعث للخشية أن تشعر أن الله معك وأكبر مطمئن لك أن تشعر أن الله معك وقال أصحاب موسى إنا لمدركون بالموازين الأرضية ما في أمل فرعون بقوته بجيشه بطغيانه بحقده بجبروته يتابع نبياً مع شرذمة قليلين من بني إسرائيل إلى أن وصلوا إلى البحر وانتهى الأمر بالموازين الأرضية ما في أمل بالنجاة أبداً وقال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين معية الله للمؤمنين معية النصر

معية التوفيق، معية التأييد، معية الحفظ، ومعية الله لأي إنسان كائناً من كان، حتى ولو كان ملحداً، معية العلم، وهو معكم أينما كنتم. إما أن تكون المعية معية علم لكل خلقه، وإما أن تكون المعية معية توفيق وحفظ وتأييد ونصر، إلا أن المعية الخاصة لها ثمن، ما في شيء بلا ثمن. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً. إذاً معية الله عز وجل لها ثمن، وأعلى درجة بالإيمان أن تشعر أن الله معك قريب منك، هو أقرب إليك من حبل الوريد. قال بعض العلماء أقرب إليك من روحك، امسك قطعة كهربائية وضمها إلى صدرك وضمها ضماً شديداً، مهما تكن قريباً منها ومهما تكن قريبة منك، مهما شددت عليها، الذي أقرب إليها منك القوة الكهربائية التي تحركها. لكن الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى أقرب إليك من القوة التي تمدك بالحياة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهو معنا، يطلع علينا، يطلع على خواطرنا، على نوايانا، يطلع علينا إذا تكلمنا فهو يسمعنا، يطلع علينا إذا فهو يرانا، يطلع على قلوبنا إذا أضمرنا، لا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عنه خافية. هذا الإيمان، إلى أن نصل إليه نكون قد حققنا تسعة أعشار الطريق إلى الله، أن الله قريب. مرة ثانية، فلا تدعوا مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. أيها الإخوة، يعني الإنسان للتقريب، لو زاروا رجل من علية القوم، من وجهاء الحي، من أقرب الناس إليه، في الأعم الأغلب يرتدي ثياباً جميلة، في الأعم الأغلب يجلس جلسة مؤدبة، في الأعم الأغلب ينتقي كلمات دقيقة، في الأعم الأغلب يتجمل أمامه. فإذا كان هذا حالنا مع كبراء القوم، مع علية القوم، فكيف حال المؤمن مع خالق السماوات والأرض؟ الحقيقة الخشوع يحتاج إلى إحساس بالقرب، ودائماً وأبداً الذي يشعر أن الله معه أولاً في طمأنينة، وثانياً في مراقبة. يعني أنا الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله عظني ولا تطل، تلا عليه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرى. قال هذا الأعرابي كفيت، فقال عليه الصلاة والسلام فقه الرجل، لم يقل فقه، قال فقه، يعني أصبح فقيهاً، يعني آية واحدة كفته. وصدقوا أيها الإخوة أن هناك آيات لا تعد ولا تحصى، الواحدة منها تكفي. إن الله كان عليكم رقيباً تكفي، إن الله كان عليكم رقيباً، وهو معكم أينما كنتم، هو قريب منكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أحياناً تدعو الله بقلبك ولا تحرك شفتيك ولا تنطق بكلمة. حدثني رجل قال لي والله انتهيت من أداء خدمتي الإلزامية ولا أملك من

الدنيا شروى نقير. أعطتني أختي سوارة من الذهب بعتها واشتريت بها بطاقة إلى بلاد الخليج، وأنا راكب في الطائرة أضمرت في قلبي أن إذا أكرمني الله عز وجل سأبني له مسجداً في بلدتي. قال لي والله ما حركت شفتاي بهذا الكلام. وبعد أعوام مديدة أكرمه الله وأنشأ هذا المسجد، وصليت في المسجد وحدثني عن قصتي. لذلك الله عز وجل مطلع على خواطرك، يمكن أن تدعوه بقلبك. إذ نادى ربه نداءً خفياً، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. الدعاء سلاح المؤمن، وأنت بالدعاء أقوى إنسان. إن أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، إن أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. أيها الإخوة، ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته. فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. فأنت إذا أيقنت أن الله قريب منك، وأنه معك، وأنه مطلع على سريرتك، وأنه يسمع دعاءك، ويرى حركتك، ويعلم ما في قلبك، لا بد من أن تستقيم على أمره، ولا بد من أن تستحي منه. استحيوا من الله حق الحياء. قيل يا رسول الله وما حق الحياء؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. فإن فعلت ذلك فقد استحييت من الله حق الحياء. إذن الموضوع أن تشعر أنه معك، ومرتبة الإحسان، وهذه في النصوص الصحيحة، تأتي فوق مرتبة الإيمان. هناك مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. مرتبة الإسلام أن تخضع للواحد الديان، أن تخضع جوارحك لمنهجه، أن تؤدي زكاة مالك، أن تصلي الفرائض، أن تدفع الزكاة، أن تحج البيت، أن تغض البصر، أن تكون صادقاً، أميناً، عفيفاً، منجزاً للوعد، راعياً للعهد. هذا هو الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. فالإسلام أولاً، مرتبة الإسلام خضوع الجوارح والأعضاء لمنهج الله عز وجل. أما الإيمان أن ينعقد مع هذا الخضوع صلة بالله عز وجل، تقبل عليه. لذلك الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالإقبال على الله، وينقص بفتور العلاقة معه. المرتبة الثالثة، مرتبة الإحسان، هذه متعلقة باسم القريب، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الإخوة، مرة ثانية، أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. أيها الإخوة، ورد في بعض الأحاديث: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. إنه معكم، يعني أبرز ما يميز المؤمن خشوعه، وأسباب خشوعه إيمانه أن الله معه. وقصص لا تعد ولا تحصى تبين أن الناس يتفاوتون في إيمانهم بقدر إدراكهم لقرب ربهم منهم. هو معكم أينما كنتم.

الآن ما معنى اسم القريب على التفصيل؟ أول معنى هناك القرب المكاني، القريب عكس البعيد، القريب ليس بينك وبينه حجاب، البعيد بكل معاني الكلمة، هناك قرب المكان. قال تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. من معاني القريب قرب المكان، تؤكده هذه الآية الكريمة: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن معاني القريب قرب الزمان، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إما قرب مكاني وإما قرب زماني. ومن معاني القريب في النسب: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. في عندنا قرب نسب، وبالمناسبة في قاعدة فقهية: الأقربون أولى بالمعروف. من أدق هذه القواعد القرب النسبي، والقرب إلى الفقر، والقرب إلى الإيمان. عندك ثلاثة موازين في دفع صدقتك أو زكاتك: إما أنه أفقر، أو أنه أقرب إلى الإيمان، أو أنه أقرب إليك نسباً. إذاً للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ومن معاني القرب قرب الحظوة، أيام إنسان يكون قريب من إنسان، إنسان يحتل مركز مرموق وفي إنسان قريب جداً منه، يعني بإمكانه أن يدخل عليه بلا استئذان، بإمكانه أن يبوح له بكل شيء. قرب حظوة، في عندنا قرب مكان، قرب زمان، قرب حظوة. هذا المعنى في قوله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. كيف هو قريب؟ قال: هو قريب من خلقه كما شاء وكيف شاء، هو القريب من فوق عرشه، أقرب إلى عباده من حبل الوريد، كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، يعني إنسان حضرته الوفاة، أقرباؤه، زوجته، أولاده، إخوته، حوله قريبون منه، يضعون يدهم على جبينه وهذا على يده يقيس ضغطه، كل هذا القرب. قال: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصر. لذلك حينما تصل إلى أن تؤمن أن الله معك دائماً، تكون قد قطعت تسعة أعشار الطريق إلى الله، والإحساس بقرب الله عز وجل أكبر باعث على طاعته، وأكبر باعث على الخشية منه. والإنسان حينما يرى أن الله معه يقبل عليه: يا موسى أتحب أن أكون جليسك؟ قال: كيف ذلك يا رب؟ قال: أما علمت أنني جليس من ذكرني؟ وحيثما التمسني عبدي وجدني. أنا جليس من ذكرني. لذلك القرب من الله قمة التدين، قمة الإيمان، أن تكون قريباً من الله. والقرب من الله يعني الانضباط، القرب من الله يعني الشعور بالأمن، القرب من الله يعني الشعور بالسكينة، القرب من الله يعني الشعور بالسعادة، الشعور بالرضا. هذه المعاني الدقيقة جداً. لذلك في قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني ذكر الله لكم وأنتم تتصلون به أكبر من ذكركم له وأنتم تعبدونه. لأن الله إذا ذكر الإنسان منحه نعمة الأمن، والأمن بشكل أو بآخر خاص بالمؤمنين. قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
أولئك

لهم الأمن. والله أيها الإخوة، ما من نعمة أعظم عند الله من أن تشعر بالأمن، من أن تشعر أن مصيرك بيد الله. مصيرك بيد الله، رزقك بيده، صحتك بيده، الأقوياء بيده، أعداؤك بيده، أقرب الناس إليك بيده، من له علاقة حميمة معك بيده. لذلك عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. لذلك القرب من الله يعني الشعور بالأمن. سيدنا يونس وجد نفسه فجأة في بطن حوت، بمقاييس الأرض مرة ثانية، الأمل صفر، النجاة صفر، بطن الحوت يقف فيه المرء، يقف في فمه قائماً. وجبته المعتدلة 4 طن، الإنسان كله 50 كيلو، وجبته المعتدلة بين وجبتين 4 طن. نبي كريم يجد نفسه في بطن حوت، في ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة بطن الحوت. العلماء يقولون تحت 200 متر ظلام دامس، ظلام دامس، إذا أخرج يده لم يكاد يراها. ففي ظلمة الليل، وفي ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة البحر. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأنه يحس أن الله معه. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. أروع ما في الآية أن التعقيب نقلها من قصة وقعت إلى قانون مستمر. قال وكذلك ننجي المؤمنين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لذلك المؤمن سلاح الدعاء، إحساس أن الله قريب منه، وأن الدعاء هو أقوى ما يميزه عن غير المؤمن، يكون الدعاء له قوة لا يملكها خصمه. أيها الإخوة الكرام، من ثمرات اسم القريب أنه ينصرك، لا تخشى في الله لومة لائم. يعني حينما أدى الحسن البصري، أدى واجب العلماء في التبيين وبيّن، وسمع الحجاج مقالة الحسن البصري وغضب غضباً شديداً وتوعده بالقتل، وقال لمن حوله يا جبناء والله لأروينكم من دمه، وأمر بقتله وجاء بالسياف وأرسل في طلبه. دخل الحسن البصري إلى مجلس، فإذا بالسياف جاهز، وإذا بالنطع قد مد، فحرك شفتيه لأنه يشعر أن الله قريب منه، فحرك شفتيه، وإذا بالحجاج يختلف أمره، يقف له ويقول أهلاً بأبي سعيد، أنت سيد العلماء، شيء غير متوقع. وما زال يدنيه من مجلسه حتى أجلسه على سريره، وسأله في بعض القضايا، واستفتاه، وضيفه، وعطره، وشيعه إلى باب القصر. الذي صعق هو السياف، والذي صعق هو الحاجب، تبعه الحاجب. قال يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك؟ قال قلت يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي برداً وسلاماً كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم. أنت حينما تشعر أن الله قريب منك تدعوه في أي وقت وفي أي مكان، وفي أطباق السماء راكب طائرة، وفي أعماق البحار راكب غواصة، وعلى سطح الأرض، وعلى أي مكان في الأرض، وفي أي حال. لذلك الشعور بالقرب من الله شعور مسعد، الشعور بالقرب من الله

0: شعور مطمئن، الشعور بالقرب من الله، شعور السكينة التي تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها

ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب،

يختار المتكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور

بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم.

بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا

0: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عادل ريان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تعالى نعود إلى نظرة التفكر والتدبر إلى بديع صنعه في الكون، وإلى قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم.
1: ونظرة جديدة إلى الكون دليلنا فيها آيتان كريمتان من كلام رب العالمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. صدق الله العظيم. منذ 14 قرنا من الزمان نزل القرآن الكريم والذكر الحكيم يأخذ بأيدي الناس من الظلمات إلى النور، ويلفتهم لفتا كريما إلى قدرة الله تعالى وإلى بديع صنعه، ليؤمنوا إيمانا راسخا لا شبهة فيه ولا رياء.
1: وكانت النجوم مما لفتنا إليه القرآن الكريم من حيث مواقعها وأبعادها بالنسبة للأرض، ومن حيث تسخيرها لخدمة الإنسان. عن مواقع النجوم يقول أهل العلم:
2: مواقع النجوم تفوق حدود الوصف والخيال، وكلما عرف الإنسان وسائل جديدة تمكنه من رصد مسافات أكبر اتسعت أمامه آفاق الكون، ورأى من النجوم ما هو أبعد وأبعد.
3: ولأنه من شأن النجوم أن تصدر ضوءا، ونظرا لطول المسافات التي تفصل بين هذه النجوم وبين الأرض، فقد استخدمت السنة الضوئية كوحدة لقياس هذه المسافات.
4: والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة، باعتبار أن سرعته في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر. فإذا قلنا إن هذا النجم أو ذاك يبعد عن الأرض سنة ضوئية، فمعنى ذلك أنه يبعد عن الأرض 10 ملايين الملايين من الكيلومترات، أي واحد من الشمال وإلى يمينه 13 صفرا.
2: ولكي نقف على الوجه الذي جاء منه قسم رب العالمين بمواقع النجوم، ولما هو قسم عظيم، كما قال رب العالمين: نضرب المثل بحالة أو حالتين مما هدى الله تعالى الناس إلى معرفته.
3: المثل الأول أو الحالة الأولى هي مجرة التبانة التي تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية، وقد ثبت أن طول قطر هذه المجرة نحو 1,000 سنة ضوئية. إذا أردنا أن نترجمها إلى مسافة كيلومترية، ضربنا 1,000 سنة ضوئية في 10 ملايين الملايين كيلومتر، وتباركت اللهم وتعاليت.
4: والمثل الثاني أو الحالة الثانية هي قرب المجرات إلى مجرتنا، وتسمى مجرة المرأة المسلسلة، وقد ثبت أنها على بعد منا يساوي 750,000 سنة ضوئية. لو أردنا أن نترجمها إلى مسافة كيلومترية لكان علينا أن نضرب 750,000 في 10 ملايين الملايين كيلومتر، فتباركت اللهم وتعاليت.
0: نعم، تباركت اللهم وتعاليت، قلت وقولك الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. صدق الله العظيم.
1: لقد علمنا يا ربنا وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ورأينا بما هديتنا إليه من أجهزة الكشف، رأينا تجمعات نجمية تقع على مسافة تقدر بنحو 12 مليون سنة ضوئية. لو أردنا أن نعرف كم هي بالقياس الكيلومتري لوجب أن نضرب هذه 12 مليون في 10 ملايين الملايين من هذه الكيلومترات.
0: وبقي أن تهدينا يا ربنا لأوجه تسخير هذه النجوم جميعا لخدمة الإنسان. ونجمل قبل أن نقف عند شيء من التفصيل، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، صدق الله العظيم. في هذه الآية الكريمة يشير الحق تبارك وتعالى إلى وجه من أوجه تسخير النجوم لخدمة الإنسان، وجه فيه للمتدبر المتفكر آيات بينات من إعجاز رب العالمين.
1: لقد كان مما لفت انتباه أهل العلم وأثار دهشتهم وحيرتهم حتى أيامنا هذه أن النجوم لا يخبو لها إشراق ولا ينطفئ لها ضوء، فسألوا أنفسهم:
5: كيف تظل هذه النجوم مشرقة هكذا ملايين السنين؟ إننا لو أرجعنا هذا الإشراق الدائم إلى الحرارة الشديدة فيها والتي تصل إلى 10 ملايين من الدرجات الحرارية، كان علينا أن نسأل أنفسنا سؤالا آخر: وكيف لم تخمد هذه الحرارة بدورها بمضي تلك الملايين من السنين؟
0: وسر من أسرار بديع صنع بديع السماوات والأرض يقف أمامه العلم فاغرا فمه من الدهشة. وتباركت اللهم وتعاليت، قلت وقولك الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، صدق الله العظيم.
3: ومع الذاكرين المحبين.

0: المتعبين المتفكرين نلتقي.
1: يا ذا الجلالة في علاك، نرجوك لا نرجو سواك، ندعوك يا مولى العباد ويا مجيبا من دعاك.
2: أنت الذي أهدى الوجود والنبض فينا منك جود، فإذا سألنا من يجود لا شيء يغني عن غناك.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
9: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
8: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
9: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا. وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
8: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
10: مطعم وملحمة الليث بفروع مختلفة.
6: للتواصل تليفون 0795-479-95-05.
10: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
11: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: قوم جبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: يا رب، يا إلهي، السماء سقف محفوظ، والأرض بساط ممدود، وأنت يا إلهي خالق الإنسان والأكوان ومبدع الألوان، عليك نتوكل وباسمك نفتتح هذا النهار المبارك في وطن طاهر مرابط. فحرك يا إلهي كل ساكن واشف كل مريض، واقض دين كل مدين، وانشر جناح الفرح والمرح في كل بيت من بيوت الأردن. اللهم هذا صباحك الطالع كالوعد، يرفه رخيا نديا، وها هي مخلوقاتك تدرج على الأرض بعد سبات وبيات، فهيئ لها سبل الرزق الميسور، وقسمه بعدلك المعهود على كل نفس مع مطلع كل شمس. وليدم خير هذا الوطن عميما، وحاميه كريما، فهو السند والأب والأخ والإنسان، وهو القائد والرائد، والعين الساهرة على راحته وسعادة شعبه. وحيثما طاف النظر بدت أفواج المواطنين تتوزع في شتى الربوع، تتكامل وتتكافل في لوحات شعبية حميمة، لا أحد يتوانى أو يتقاعس، ولا أحد يضعف أو يهون، الكل هنا صوت يتعالى مطلقا نشيد الوطن وحاملا لواءه، سباقا إلى الواجب اليومي بإخلاص وتفان وانتماء. فيا رب، فيا رب أنت

0: الغني الكريم، وأنت العزيز الحكيم. اغفر لنا جميعا واجعلنا من المكرمين.
1: إذاعة القرآن الكريم تقدم مع الحبيب.

0: الحاشر العاقب
1: مع الحبيب في أسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم، برنامج فريد من نوعه، شيق في عرضه، يشرح جانبا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وصفاته العظيمة في ضوء الكتاب والسنة. إعداد محمود السيد علي الرفاعي وطلال العامر، إلقاء الشيخ طلال العامر، أداء محمود السيد علي الرفاعي وسمير البشيري. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. يا ربي لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسم. نبي التوبة صلى الله عليه وسلم
2: قال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة، إلى آخر الحديث. قال ابن القيم رحمه الله: هو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض، فتاب الله عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا وتوبة، حتى كانوا يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. وكان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله ربكم، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم، وأسرع قبولا وأسهل تناولا، وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء، حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم. وأما هذه الأمة فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع. انتهى كلامه رحمه الله. فيا لها من نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى بها على أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فاصطب وإلى ربك فارغب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب،

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همنا وغمنا، واجعله قائدا لنا إلى رضوانك وجناتك يا رب العالمين. اللهم اشدد به أمرنا، وارفع به ذكرنا، وضع به عنا وزرنا وإصرنا، واجعله في الآخرة ذخرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا.

0: واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ذاكرين، وبه عاملين، وللنعماء شاكرين، وفي الضراء صابرين، وللفرائض مؤدين، وبرسولك صلى الله عليه وسلم مقتدين، ولسنته متبعين، وبالأعمال مخلصين، وبالآيات موقنين، وبالطاعات آمرين، وعن المعاصي زاجرين، وبالقسط قائمين، وبالنهار صائمين، وبالليل قائمين، وبالجنان فائزين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم حسن بالقرآن أخلاقنا، ونور به قلوبنا، واستر به عيوبنا، وفرج به كروبنا، وأصلح به ذات بيننا، وانصرنا به على من ظلمنا، واجعله لنا شافعا معينا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارفعنا ولا تضعنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة مأوانا، وفي صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ خليفة لطنيجي.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ خليفة الطنيجي.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمه شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمه الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمه؟ انت مش شايف شكله؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمه؟ مبينه مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتوره الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: السادة الزوار.

0: معرض 17 مفتوح الآن. أهلاً بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
4: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
5: شوفي ماجد،
4: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
5: شوفي ماجد،
4: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
5: شوفي ماجد.
4: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
5: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 07955-46043. ماجد بمليون خيار.
3: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 07955-46-38. أفلح من زكاها.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بـ 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين،
1: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية.

0: كوباية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتوستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
2: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد. بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية. عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
2: يلا فصل مطبخك عبكير.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80. كيف بيت؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا

ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السادس من دروس سورة الأعراف ومع الآية الحادية عشرة، وهي قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية والتي تليها تعالج مسألة الخلق، وقد تقدمت هذه المسألة في سورة البقرة وعولجت في سبعة مواضع من القرآن الكريم، في سورة البقرة والأعراف والحج والإسراء والكهف وطه وصاد. ولكن في كل سورة تعالج هذه المسألة من زاوية. هناك من يتوهم أن في القرآن تكراراً، والحقيقة لو تتبعت الموضوعات المتكررة في القرآن الكريم لوجدت أن كل رواية في كل سورة لها زاوية خاصة، فهذا من إعجاز القرآن الكريم. وفوق ذلك هناك قضايا أساسية جداً في العقيدة، القرآن الكريم من أسلوبه الحكيم أنه يأتي بها في أماكن كثيرة كي تترسخ. لا يعقل أن يقول الأب لابنه في كل عمره اجتهد مرة واحدة، هذا الكلام يقوله له كل يوم وفي كل مناسبة وعقب كل حادثة وإبان كل تصرف: يا بني انتبه اجتهد. فأولاً التكرار في القرآن الكريم له تفسير بلاغي، أن كل رواية أتت على الموضوع من زاوية، وبمعنى آخر أن التكرار من مهمته القصوى البلاغية أن يؤكد المعنى الذي هو أساسي. كلكم يعلم أيها الإخوة أن في حياتنا موضوعات أساسية وهناك موضوعات ثانوية، بتعبير آخر هناك موضوع مصيري. فالإنسان مثلاً صحته موضوع مصيري، لأن خللاً خطيراً في قلبه ينهي حياته. الصحة موضوع خطير لأنه قد ينهي حياة الإنسان. الإيمان موضوع خطير قد ينهي سعادته. فالموضوعات الخطيرة التي لها أثر مستقبلي أو الموضوعات المصيرية، هذه موضوعات يعتني بها القرآن كثيراً. لذلك في حياتنا موضوعات برأي الفقهاء فرائض، يعني تتوقف سعادتنا على تحقيقها، تتوقف سعادتنا على تحقيقها، بل تتوقف سعادتنا وسلامتنا على تحقيقها، إذن هي فرائض. وفي موضوعات تحت باب المحرمات، هذه سبب شقائنا وهلاكنا في الدنيا والآخرة. إذن على طرفي الأحكام الفرائض والمحرمات، بينهما في الوسط المباحات. يعني موضوع حيادي: طريقة جلوسك في البيت، على الأرض، على كرسي، على فرش معين، ألوان ثيابك، هناك ملايين الموضوعات حيادية ليس لها أثر إيجابي ولا سلبي في إيمانك. لذلك الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات رب العالمين، الموضوعات التي لها أثر إيجابي أو سلبي في علاقتك بالله عز وجل جاء ذكرها بشكل واضح.
والأشياء التي

سكت عنها هي الأشياء التي ليس لها أثر إيجابي ولا سلبي في حياتك الإيمانية. لذلك الأنبياء ما من شيء يقرب إلى الله عز وجل إلا وأتوا على ذكره، وما من شيء يبعد عن الله عز وجل إلا أتوا على ذكره. والذي أغفل ذكره، هناك حكمة من إغفال ذكره لا تقل عن حكمة الذي ذكره الله عز وجل. وهذا معنى قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإتمام عددي والإكمال نوعي، أي أن مجموع القضايا التي عالجها القرآن الكريم والسنة المطهرة تامة عدداً، وأن طريقة المعالجة التي عالجها القرآن الكريم للقضايا التي عرضها كاملة نوعاً. فهذا الدين توقيفي، توقيفي لا يضاف عليه ولا يحذف منه، لأنه من عند الخالق، الخالق الذات الكاملة، من عند الحكمة المطلقة والرحمة المطلقة والعلم المطلق والعدل المطلق. إذاً الدين لا يضاف عليه ولا يحذف منه، وهو عند بعض المشككين تراث. الدين ليس تراثاً، الدين وحي، وحي من السماء والمعصوم بيّنه، وحي من عند الله والنبي الكريم بيّن دقائق هذا الوحي. أما الحضارة والثقافة والتراث هي أشياء أرضية، أما أن يوصف الدين بأنه تراث لا، الدين وحي، ووحي السماء هو خطاب السماء للأرض. هذا الخطاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن الذي يقول لا بد من تجديد الدين، الدين لا يجدد، الدين توقيفي. لعل الخطاب الديني يجدد، الخطاب الدعوي يجدد، وإذا أصررنا على أن هناك تجديد في الدين فهو كما يلي: أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه، أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. لذلك يقولون: الأشياء الأصل فيها الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل القطعي، الثبوت والدلالة. بينما العبادات والعقائد الأصل فيها الحظر، ولا يضاف على العبادات والعقائد أشياء إلا بالدليل قطعي الثبوت والدلالة. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ابن عمر دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. أيها الإخوة الكرام، قصة الخلق وردت في القرآن الكريم في سور عديدة وفي مواضع عديدة ومن زوايا عديدة، ولكن يعنينا من هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. من هي الجهة الوحيدة في الكون التي تستحق العبادة؟ إنها الجهة الخبيرة. قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. فالإنسان حينما يتوجه إلى الله يكون عاقلاً، أما إذا توجه إلى غير الله يكون غير عاقل، لأنه قد قيل: أرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً. لكن أنت في حياتك اليومية إذا اقتنيت آلة بالغة التعقيد، غالية الثمن، عظيمة النفع، وأصابها عطب أو عطل، لا يمكن أن تذهب إلى من تحبه، تذهب إلى من هو الخبير في إصلاحها وفي صيانتها وفي معرفة أسباب سلامتها وحسن مردودها. إذاً الله عز وجل يخاطبنا ويقول:
ولقد خلقناكم.

من معاني هذه الكلمة أنه ينبغي أن تستمعوا إلى بيان الله عز وجل، ينبغي أن تنصاعوا لأمره، ينبغي أن تطبقوا تعليماته، لأنها تعليمات الخبير، تعليمات الخالق، تعليمات الرب، تعليمات الذي يعلم أسباب سلامتنا وسعادتنا. ثم صورناكم. بعضهم يقول المخلوقات كلها خلقت في عالم الذر، استناداً لقوله تعالى إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. هذا عالم الذر، النفوس مجرد من الصور. في عالم الذر بعض من في هذا العالم قبل حمل الأمانة، وبعض من في هذا العالم أشفق من حمل الأمانة، لأننا بشر، لأننا من صنف الإنسان، نحن حتماً قبلنا حمل الأمانة. ولقد خلقناكم ثم صورناكم. في الحياة الدنيا هي عالم الصور، يعني الحصان أخذ صورة، والشمس لها صورة، والقمر له صورة، والإنسان له صورة، وأنواع النباتات لها صور، والحيوانات لها صور. ولقد خلقناكم ثم صورناكم. في عالم الذر عالم النفوس المجردة، وفي عالم الدنيا في عالم الصور. أيها الإخوة الكرام، الإنسان قبل حمل الأمانة، ما الأمانة؟ الأمانة في رأي العلماء، بل في رأي جمهور العلماء، نفسك التي بين جنبيك، هذه أمرها بيدك، مصيرها إليك، كلفت حملها، أي كلفت أن تعرفها بربها، كلفت أن تحملها على طاعته، كلفت أن تزكيها، كلفت أن تؤهلها للجنة، كلفت أن تسمو بها. لذلك الذي يؤكد هذا المعنى قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح، يعني الفلاح هو النجاح، هو التفوق، هو الفلاح، هو تحقيق الهدف، والإنسان يحب النجاح، والناجح سعيد جداً. الناجح هو الذي يحقق الهدف. من هنا يمكن أن أقول متى تحقق الهدف؟ الجواب إذا صح عملك. ومتى يصح عملك؟ إذا عرفت سبب وجودك في الدنيا. كلام دقيق. هلأ الناس في ضياع، هناك من يتوهم أنه يعيش ليأكل، أو يعيش ليستمتع، أو يأكل ليعيش، أو يعيش ليعرف الله عز وجل. اسأل نفسك هذا السؤال، والسؤال دقيق وخطير وسؤال فلسفي. لماذا أنت في الدنيا؟ يعني أنت سافرت إلى بلد وسألتنا ماذا أفعل؟ نقول لك عجيب سؤالك، لماذا جئت لهذا البلد؟ إن جئت طالب علم الطريق واضح إلى المعاهد والجامعات، إن جئت تاجراً الطريق واضح إلى المعامل والمؤسسات، إن جئت سائحاً الطريق واضح إلى المقاصف والمتنزهات، أي أنه لا تصح حركتك في مكان ما إلا إذا علمت لماذا أنت في هذا المكان بالضبط. معنى فرعي، أنت حينما تعلم يقيناً لماذا أنت في الدنيا، أن تعرف الله، أن تستقيم على أمره، أن تتقرب إليه بالأعمال الصالحة. الآن ما دام الهدف واضحاً جداً تختار له ملايين الوسائل التي تعينك على بلوغ الهدف. ولأضرب على هذا مثلاً، أنت في باريس تحمل شهادة ثانوية وقد أرسلت ببعثة لنيل الدكتوراه، هذا الهدف.

كل حركاتك وسكناتك ونشاطاتك واهتماماتك متعلقة بهذا الهدف. الآن أنت مضطر أن تستأجر بيت، الهدف وهو الدراسة يحتم عليك أن تختار بيتاً إلى جانب الجامعة، يوفر لك المال والجهد والوقت. إذاً اختيار البيت متعلق بالهدف. الآن تشتري مجلة متصلة باختصاصك من أجل أن تحقق الهدف، تصاحب طالباً يتقن اللغة المحلية كي يعينك على الحديث بهذه اللغة، تأكل طعاماً يعينك على الدراسة، تحتاج إلى دخل، تعمل عملاً بوقت قصير جداً حتى يتيح لك هذا العمل وقتاً كافياً للدراسة. كلامي دقيق جداً. أنت حينما تعرف لماذا أنت في الدنيا، أنت في الدنيا من أجل أن تعرف الله، ومن أجل أن تستقيم على أمره، ومن أجل أن تتقرب إليه، ومن أجل أن يكون إعدادك لنفسك تمهيداً وثمناً لدخول الجنة. فيا أيها الإخوة، ولا أبالغ، إن الذين يعرفون أهدافهم في الحياة الدنيا لا يزيدون بحسب الإحصاءات الرسمية عن 3%. يعرف هدفه، الآن يختار آلاف الوسائل لتحقيق الهدف. أما الذي لا يعرف هدفه، هذا هو الإمعة. الإمعة هو مع الناس إن أحسن الناس، ومع الناس إن أساؤوا، هو تابع لصرعات الأزياء، تابع للمفاهيم السائدة، تابع للكلام المطروح، تابع للإعلام، تابع لكل مؤثرات البيئة. هذا على هامش الحياة. أما المؤمن حينما يعمل عقله ويقرأ كتاب ربه ويعرف سر وجوده، فيكتشف أنه مخلوق للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن العبادة سر وجوده، وأن الإنسان يرقى إلى أعلى مقام حينما يكون عبداً لله. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى قال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وحينما جاءته الرسالة وهي أعلى مهمة ينالها إنسان، لقول النبي الكريم: سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا. هذا المقام هو العبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إذاً العبودية سر وجودنا وغاية وجودنا، والعبودية خضوع لله خالص، ومحبة لله خالصة، وحرية خالصة، وطاعة خالصة، وعمل صالح خالص، وتضحية خالصة. فالعبودية علة وجودنا وغاية وجودنا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. في جانب معرفي، في جانب سلوكي، في جانب جمالي. تعرفه فتطيعه فتسعد بقربه في الدنيا والآخرة. وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. تعرفه فتعبده فتسلم وتسعد بقربه في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، هذه العبادة، لكن الذين يفهمون العبادة فهماً ضيقاً

يتوهمونها صلاة فقط وصياما وحجا وزكاة. العبادة منهج كامل يغطي كل حياتك وكل أطوار حياتك وكل شؤون حياتك وكل اهتماماتك، يبدأ من فراش الزوجية إلى العلاقات الدولية. أكاد أقول المنهج العبادي في القرآن الكريم وفي السنة مئات ألوف الموضوعات. مرة ثانية، يبدأ من أخص خصوصياتك من فراش الزوجية وينتهي بأضخم العلاقات بين الأمم، العلاقات الدولية. هذه العبادة. أما نصلي ونصوم ونحج وانتهى الأمر، بيوتنا، كسب أموالنا، انفاق أموالنا، علاقاتنا المالية والنسائية، وأفراحنا وأتراحنا وسفرنا وفق المنهج الغربي وعلى التقليد الغربي، هذا ليس هو الإسلام. فلذلك حينما طبقنا ظاهر الإسلام خسرنا قيمة الإسلام، وخسرنا ثمار الإسلام، وخسرنا وعود الواحد الديان. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. طيب، الله عز وجل كلفنا أن نعبده، أو كلفنا حمل الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. كلفنا حمل الأمانة، والأمانة هي النفس البشرية. وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الآن في موضوع من لوازم هذا الموضوع، ما كلفنا الله حمل الأمانة إلا وأعطانا مقوماتها. ما مقومات حمل الأمانة؟ أعطاك الكون الدليل، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، تسخير تعريف وتكريم. الكون مسخر للإنسان، وأنت أيها الإنسان علمت أو لم تعلم أكرم المخلوقات على الله، أنت المخلوق الأول رتبة. لأنك قبلت حمل الأمانة سخر الله لك ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، تسخير تعريف وتسخير تكريم. تسخير التعريف يقتضي أن تؤمن به، وتسخير التكريم يقتضي أن تشكره. فإذا آمنت به وشكرته حققت الهدف من وجودك. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني أنتم إذا شكرتم وآمنتم، أو آمنتم وشكرتم، حققتم علة وجودكم، حققتم الغاية من وجودكم. أما عامة الناس، وهذا شيء مؤلم جداً، تغطيهم آية كريمة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. موضوع ثاني أيها الإخوة من لوازم هذا الموضوع، يعني إنسان متى يسعد؟ لأن السلامة والسعادة مطلبان أساسيان لكل الخلق. يعني على وجه الأرض 6,000,000,000، أنا متأكد أنه ما منهم واحد إلا وهو يتمنى السلامة والسعادة. فلماذا الشقاء؟ قالوا: الشقاء بسبب الجهل. والدليل أن علة وجود الناس في النار الجهل. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والجهل أعدى أعداء الإنسان. نحن أعداء أنفسنا، نحن أعداء أنفسنا. أؤكد لكم مرة ثانية أن مصيرنا ليس بيدهم، بيدنا.

وإن تعودوا نعود. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من شأن الأعداء أن يعتدوا، لكن قوتهم أتت من ضعفنا، من جهلنا، من تفرقنا. أيها الإخوة، أضرب لكم مثل بسيط. أنت طالب جامعي

جميل، إطلالة جميلة، طعام طيب. لماذا تشعر بانقباض شديد؟ بأن هذه الحركة لا تحقق هدفك. لو جلست في غرفة قميئة ذات رطوبة عالية والإضاءة خافتة ومعك الكتاب المقرر وقرأته واستوعبته وشعرت أنك جاهز لأداء امتحان في هذه المادة، يأتيك شعور بالفرح لا يوصف. وأنت في غرفة قميئة ذات رطوبة عالية والإضاءة خافتة وما في مناظر أبداً والجدران ليست مطلية، أنت مسرور. إذاً السعادة تأتي من تحقق الهدف. في دليل آخر، التاجر إذا في بيع كثيف وفي إقبال على البضاعة شديد يمكن يمضي 12 ساعة لا يجلس ولا يأكل وهو في نشوة السعادة. إذا ما في بيع وما في إنسان يقول لك ماذا عندك وقاعد على مقعد وسير ومشروبات وقهوة وشاي وصحف ومجلات وأصدقاء، تشعر بانقباض شديد لأنه هذا المحل لا يحقق هدفه. أما إذا حقق هدفه يغدو هذا المكان الضيق في سوق مزدحم في ظروف صعبة، لا في تدفئة ولا في تكييف ولا في جلوس مريح ولا في طعام، وأنت في قمة السعادة. لذلك نحن لا تصلح حركتنا في الحياة إلا إذا عرفنا سر وجودنا، كما أنه لا نسعد إلا إذا جاءت حركتنا مطابقة لهدفنا. فيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ولكن حينما كلفنا الله أن نحمل الأمانة أو أن نعبده، يعني معنيان يصبان في خانة واحدة، حينما كلفنا حمل الأمانة أو حينما كلفنا أن نعبده، أعطانا المقومات، أعطانا الكون كما قلت قبل قليل، سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، تسخير تعريف وتكريم. إذاً التفكر في خلق السماوات والأرض أحد بنود العبادة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. الآن البند الثاني أعطاك عقلاً، العقل ميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان. هذا العقل إذا أعملته أعطاك النتائج تماماً. عندك بيت ثمنه 50 مليون ودفع لك ثمنه بالعملة الصعبة، وفي بالجيب الأيمن جهاز إلكتروني يكشف العملة المزورة، وفي بالجيب الأيسر فيه أرقام أوراق العملة المزورة. بالجيب الأول في جهاز إلكتروني وبالتاني في أرقام أوراق العملة المزورة، وأنت قبضت ثمن هذا البيت بالعملة الصعبة، لم تستخدم الجهاز الأول الإلكتروني ولم تدقق في أوراق العملة التي بجيبك وكان المبلغ كله عملة مزورة، من هو الخاسر؟ أنت. أنت السبب. معك عقل باليمين ومعك منهج قرآني باليسار، لا استخدمت عقلك ولا استخدمت القرآن الكريم فشقي الإنسان. الله عز وجل قال لك افعل ولا تفعل. بتحب تحكم عقلك، العقل ينطبق مع النقل، إنه العقل مقياس أودعه الله فينا والنقل كلامه. ففي معك عقل لو أعملته بتجرد من دون انحياز من دون أسلوب تغطية تبرير تسويغ لهداك عقلك إلى الله عز وجل، لأن الآيات التي تتحدث عن العقل وعن التفكر وعن العلم تقترب من 1000 آية. أعطاك قرآن في الحلال والحرام،

فلذلك الشقاء بسبب جهل الإنسان وعدم استخدام العقل والنقل معا، والعقل والنقل متطابقان والحمد لله. أعطاك فطرة، لو أنك لم تعمل عقلك كما أنه لم تقرأ كتابك، أعطاك بنية نفسية جبلة فطرة تكشف لك الخطأ ذاتياً. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الحلال بين والحرام بين، الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. في إنسان بغش الحليب أمام الشاري، بالله لحظة لصب عليه ماء، مستحيل، بالفطرة تعلم أن هذا العمل غير صحيح أبداً. فلذلك أعطاك كوناً، أعطاك عقلاً، أعطاك فطرة. ونفس وما سواها فألهمها حينما تفجر أنها فجرت، وألهمها حينما تتقي أنها اتقت، ألهمها فجورها وتقواها. الآن أعطاك شهوة هي ثمن الجنة، ما أودع الله في الإنسان الشهوات إلا ليرقى بها مرتين، مرة صابراً ومرة شاكراً إلى رب الأرض والسماوات. هذا الميل، الميل نحو المال، نحو المرأة، نحو العلو في الأرض، نحو الطعام، أودع فيك الشهوات. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. أعطاك الشهوات لترقى بها وهي حيادية، وما من شهوة أودعها الله فيك إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. أبدا ما في حرمان بالإسلام. ما من شهوة أودعها الله فيك إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. لكن المحرمات ليست قيوداً لحريتك بل هي ضمان لسلامتك. المحرمات تماماً كلوحة كتب عليها حق الألغام ممنوع التجاوز، لا تشعر أبداً بحقد على من وضع اللوحة، بل تشكره من أعماق أعماقك لأنه ضمن لك بهذه اللوحة سلامتك. كما لو وضعت لوحة أمام تيار توتر عالي ممنوع الاقتراب خطر الموت، هي لوحة رحيمة، روحة فيها علم، فيها حكمة، فيها رحمة، فيها قيادة حكيمة للمواطنين، ممنوع الاقتراب خطر الموت. لذلك أودع فيك الشهوات لترقى بها صابراً أو شاكراً إلى رب الأرض والسماوات. أعطاك كوناً سخره لك تسخير تعريف وتكريم، رد فعل التعريف أن تؤمن ورد فعل التكريم أن تشكر. أعطاك عقلاً كي تتأكد به من صحة النقل وكي تفهم به النقل دون أن تلغي النقل بعقلك. العقل ليس حكماً على النقل، ولكن للتأكد من صحة النقل قبل النقل ولفهم النقل بعد النقل. أعطاك فطرة تكشف لك الخطأ ذاتياً. الآن بأرقى الطائرات ما فيها عدادات أبداً، فيها لوحات عاتمة، إذا في خلل يظهر على الشاشة في خلل بالمكان الفلاني. وأنت عندك شاشة، حينما تخطئ تشعر أنك مخطئ، وحينما تصيب تشعر أنك مصيب. لذلك الفطرة متوافقة توافقاً تاماً مع منهج الله عز وجل. سواء عليك أأطعت الله عز وجل أم استجبت لنداء الفطرة، الأمر سيان، لأن منهج الله متوافق تماماً مع فطرتك. فأي شيء أمرك الله به نفسك تتوق إلى تطبيقه دون أن تشعر. أعطاك كوناً وعقلاً وفطرة وشهوة، أعطاك حرية، أنت حر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً، ولكل وجهة هو موليها. ما لم تكن حراً لا يثمن عملك، ما لم تكن حراً لا يمكن أن ترقى إلى الله عز وجل. أنت حر فيما كلفت، لكن الذي لست حراً فيه ما إذا كنت ذكراً أو أنثى، ومن أبوك وأمك، وفي أي مكان ولدت، وفي أي زمان ولدت، هذه لمصلحتك، محض خير لك، وليس في إمكانك أبدع مما أعطاك. إذاً أعطاك حرية اختيار ليثمن عملك. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملاً لكان عجزاً في القدرة. إن الله أمر عباده تخييراً، ونهاهم تحذيراً، وكلف يسيراً، ولم يكلف عسيراً، وأعطى على القليل كثيراً. أنت حر مخير، وأية آية يشم منها رائحة الجبر يجب أن تحملها على الآية المحكمة التي هي أصل في الاختيار. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذه الآية أصل في أنك مخير، وأنه لا يقول بالجبر إلا مشرك، لا يقول في الجبر فيما كلفنا إلا مشرك. إذاً أعطاك كوناً وعقلاً وفطرة، أعطاك شهوة، أعطاك اختياراً، وفضلاً عن كل ذلك أعطاك منهجاً. لو أن الأمور التبست عليك في منهج، في كتاب، في سنة، في كتاب عقائد، في كتاب سيرة، في كتاب أحكام فقهية، افعل ولا تفعل، هذا المنهج قال عنه العلماء: الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، والشريعة عدل كلها، والشريعة رحمة كلها، والشريعة حكمة كلها، والشريعة مصلحة كلها. فأية قضية خرجت من المصلحة إلى المفسدة، ومن العدل إلى الجور، ومن الحكمة إلى خلافها، ومن الحكمة إلى خلافها، ليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. إذاً نحن قد خلقنا ربنا، ولأنه خلقنا أمرنا أن نعبده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لكن واقع الناس اليوم كما ورد في كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى، ورد أثر قدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. أيها الإخوة الكرام، الآية الكريمة: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لأن جنس البشر أعلى صنف عند الله. ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان

0: من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. إن الذين كفروا بآخر الآية أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إذن ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: يا زلمه شكل المكيف. لا يا زلمه الجو حلو مش محتاج.
5: حلو مين يا زلمه؟ انت مش شايف شكلك؟
4: لاني جاي من الجيم.
5: اي جيم يا زلمه؟ مبينه.
4: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتوره الكهرباء؟
5: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك.
4: لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
5: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
4: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
6: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
7: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
8: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
9: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم.
10: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
11: شوفي ماجد،
10: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
11: شوفي ماجد،
10: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي الصعب.
11: شوفي ماجد.
10: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
11: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والدولة.

0: ديكور للعام 2026 0795546043. ماجد بمليون خيار.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546038. أفلح من زكاها.
2: وين هالغيبة يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش.
2: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبرا هناك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارع.

0: وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
0: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
0: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
0: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتوستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
6: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
7: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
6: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
9: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
8: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
9: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
10: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم.
11: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من

الصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا

لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من

بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

قتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان

لستم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو

حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتم

والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم

الحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر

قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم

كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الجوامع الثانية كيف الكفارة جاءت؟

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: يا زلمه شغل هالمكيف.
1: لا يا زلمه الجو حلو مش محتاج.
0: حلو مين يا زلمه؟ انت مش شايف شكلك؟
1: لاني جاي من الجيم.
0: اي جيم يا زلمه؟ مبينه.
1: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتوره الكهرباء؟
0: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
1: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
0: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم.
7: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
8: شوفي ماجد،
7: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
8: شوفي ماجد،
7: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
8: شوفي ماجد.
7: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
8: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
9: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06 55

0: 666 نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش
3: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسب الجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: قوم جبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل.

0: والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عطعن. وهسه خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم.
6: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكفينا الهموم وتفرج بها عنا الكروب، وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهوى، التي نستقبل فيها اتصالاتكم واستفساراتكم الفقهية على هاتفي البرنامج 06-47-41-201 و 06-47-42-202. واسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بفضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا.
1: حياك الله وأهلا وسهلا بك وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الكرام.
0: إذن نذكر مستمعينا الكرام مرة أخرى بهواتف البرنامج 06-47-41-201 و 202. نأخذ أول اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيفك يا دكتور منصور؟
0: الله يبارك فيك ويحفظك ويسلمك.
2: الشيخ يوسف أبو حسين طول عمرك.
0: حياكم الله يا سيدي.
2: شيخنا سؤال.
0: تفضل.
2: احنا كنا نصلي فام فينا واحد.
0: نعم.
2: فهو بام فينا يا اخي بسرعه بالركوع بالسجود، يعني ما اعطانيش يا اخي، بينزل بيطلع بسرعه، بينزل بسرعه بيطلع بسرعه، يعني مش عارف. هل جائز الصلاه؟ يعني احنا احنا
0: نعم.
2: الصلاه يمكن 3 دقائق بعض.
0: نعم. هو الإمام راتب، يعني الإمام ولا شخص من المصلين؟
2: كنت نصلي
0: من المصلين.
2: مقيم الصلاة، بعدين حكينا مع أبو لك خلص هيك جائز الصلاة، بعرفش فتاها حكيتهم.
0: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: يا سيدي
0: تفضل.
2: فضيلة الدكتور.
0: نعم.
2: يوسف أبو حسين.
0: نعم.
2: لا جميع الناس إنه يا عمي اللي يحافظوا على نظافة هالبلد، ما بيضربوا رمي عشوائي من هالشبابيك، يعني والله هذيك الدور ماشي بسيارتي، واحد اللي هو رمى كاسة القهوة طرد السيارة.
0: طيب.
2: كلها مش
0: طيب.
2: هذا
0: احنا ما بدناش نعطي توجيه، بدنا ما حكم من يرمي الـ يعني

0: الأوساخ والقاذورات وأي شيء يؤذي الإنسان والبيئة وكل ما حوله من السيارة أو غير السيارة. يعني يعني يكون هناك حكم وفتوى في هذا الموضوع إن شاء الله.
1: أهم في السؤال التركيز السؤال الأول يا شيخ،
0: نعم
1: خليك
0: نعم
1: تسمع
0: طيب
1: من فضيلة
0: تسمع
1: الدكتور.
0: الإجابة إن شاء الله أخي الكريم، سيجيبك إن شاء الله عن السؤالين. شكرا لاتصالك وحياكم الله. معنا اتصال آخر. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
2: يا الله
0: ورحمة الله.
2: يعطيك العافية سيد منصور.
0: الله يعافيك ويبارك فيك.
2: في سؤال بسبب السؤال المواطن قبل شوية.
0: نعم
2: في البارحة صلاة المغرب، صلى فينا واحد، المغرب
0: نعم
2: سجل واحد في الركعة الأولى.
0: طيب
2: فرق عليه سجل سجل واحد نبهنا عليه غير واقف، يعني ما زلمه نبهنا عليه غير معتذر يعني واقف.
0: طيب
2: وكمل الركعة، ثلاث ركعات كملهن وسجل السهو.
0: وسجدت السهو؟
2: آخر شيء آخر ركعة.
0: طيب
2: في الركعة الأولى ما سجل واحد.
0: فقط سجدة واحدة
2: نعم الركعة الأولى.
0: وسجد للسهو.
2: سجل السهو نعم.
0: طيب تسمع الإجابة إن شاء
2: طيب
0: الله.
2: اخرها شويه الجابه اخوك بيتي بعيدنا الجابه، انا طلعت من الجابه اخر الجابه شويه.
0: نعم نعم تسمع الإجابة إن شاء
2: جابه
0: الله.
2: اخره يعني لو 3 دقيقتين عادي، بيتي بعيدنا الجابه انا
0: نعم
2: طلعت
0: نعم
2: من الجابه انا.
0: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله أخي الكريم، شكرا لاتصالك.
2: يلا يعطيك
0: حي الله يعافيك. اتصال آخر. ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: والله
0: صوتك راح أخي الكريم، بس تغير لنا موقعك شوي.
3: لا على التلفونات الحديثة هسه في الوقت الحالي.
0: نعم.
3: لما تيجي نحضر مثلا لا نسمع قرآن على المقاطع الفيديو بيقطع القرآن وبتيجي دعاية، هذا أول سؤال. لا في هسه للأمانة في مقاطع فيديو بنسقوا الدعاية مع نهاية الآية، فهمت علي؟ يعني لما يقرأ.
0: نعم.
3: أو في أحيانا لا والله دعايات بتيجي بالنص الكلمة، بيقطع الكلمة وبيقرأ القارئ وتيجي دعاية أحيانا تكون مدتها 12 ثانية أو 15 ثانية. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني.
0: نعم. أنت بتكون على التليفون مزبوط، مثل يوتيوب وغيره. فبكون مثلا أنت بتستمع للقرآن. طب في بعض القنوات ما هو مثلا بكون ما فيها دعايات، أنت حاول تختار هاي القنوات ولا كلها؟
3: الحكي بس بعدين نفس سياسه اليوتيوب اجبرت المقاطع كلها الفيديو على تنزيل الدعايات ما في نهايه بتاتا.
0: طيب احنا بدناش نخوض في هذه المساله اخي الكريم، لكن انت بدك تسمع يعني حكم، انت بتكون تستمع لقران كريم وانت ما بتقدر تتحكم بهذا الموضوع، فبتيجي دعايه في منتصف ايه او مع نهايه الايه.
3: ايوه احيانا بتكون دعايه بتكون فيها مقطع من اغنيه.
0: نعم نعم طيب تسمع الاجابه.
3: هذا السؤال الاول.
0: السؤال الثاني.
3: يعني في العاب بتوصلك لمراحل، هسه بالمراحل هاي بدل ما انت تلعب تختصر بتيجي تحضر دعايات، كل ما تحضر دعايه مثلا بنزل لك 1000 درجه او 2000 درجه. في دعايات احيانا بتيجي دعايات يعني سيئه، وفي منها دعايات مخالفه للدين بشكل كامل يعني.
0: طيب انت اللعبه هاي بتلعبها شو هي؟ هل يعني بدنا نعرف شو هي اللعبه؟ هل هي مباحه ولا مش مباحه؟
3: لا لا لا لعبه سيارات.
0: لعبه سيارات. طيب طيب انت خلص بلاش تحضر هاي الدعايات ما دام انك عارف.
3: ما بتيجي المشكلة اسهل، الشوط بقعد مثلا نص ساعه 500 درجه مثلا، لكن الدعايه 1000 درجه بتجيك 24.
0: فبدي يعطوك بونص زياده او يعني طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. حياك الله، اهلين، مع السلامه. ناخذ اتصال اخير في هذه المجموعه. الو،
4: الله يسعد مساكم جميعا.
0: الله يسعد مساك، تفضل.
4: أول شيء بدي أشكركم على هالبرنامج، أنا بجوز أول مرة بدي أتصل.
0: يا سيدي أهلاً وسهلاً فيك، يعني اليوم وكل يوم.
4: طيب أنا استفساري هو سؤال وتوجيه.
0: نعم.
4: بجوز لي أول مرة بنسأل السؤال بالطريقة هاي. طبعاً أنا ما شاء الله عنهم يعني الإخوان اللي بفوتوا يصلوا على المساجد وأنا منهم، بيكون دائماً وأبداً في لهم ملاحظات يا على الخدمات يا مثلاً على سلوك الإمام.
0: نعم.
4: أنا عشان نحكي بشكل علمي مربوط ديني، أنا بفضل توجيه لوزارة الأوقاف عشان نطور أنفسنا ونطور خدماتنا ونطور أئمتنا بناء على تقييم علمي، إنه مش غلط نعمل روابط مثلاً بشكل أسبوعي انه المنطقه الفلانيه في المسجد الفلاني اذا بيجي عليه شكاوي انه يا مصلين قيموا. طبعا اللي بده يحط التقييم ناس متخصصين في وزاره الاوقاف. مثلا شو رايك بالنظافه، قد ايه بتعطي علامه من 10؟ شو رايك بالامام اذا صار يقول مثلا 6 او 7، يعني نقول 8 و9 كويس، 7 انه شو السبب عشان ما

0: كلش مثلا بعض الشكاوي كيدية أو بتنم على أمور شخصية، عشان نقدر نجمع حداتا ويكون في ناس متخصصين في وزارة الأوقاف يحللوا الداتا هاي ويطوروا وفعلا يستهدفوا. بجوز بعض الأئمة بدهم دورات، بجوز بعض الشغلات بدها سلوكيات رقابة، وأنا بس يعني حبيت أحكي الحكي هذا للمصلحة العامة وكل الاحترام.
1: سيد الله يكرمك وشكرا لاقتراحك يعني، وإن شاء الله الإخوة في وزارة الأوقاف بسمعونا وأنه يطبقوا هذا الكلام، وفعلا يعني هذه فكرة جيدة حقيقة أن يكون في تقييم مثلا من المصلين بشكل يعني حتى يجمعوا المعلومات هاي كما تفضلت، يعني فكرة جيدة. ولكن طبعا هي وزارة الأوقاف تقوم بعملها في التقييم وكذا، أكيد هو موظف ويتبع يعني للتقييم والمتابعة، كذلك هناك اللي هو مديريات التفتيش وأكيد. ولكن أنت يعني فكرتك أنك تريد أن توظف التكنولوجيا وطريقة جمع المعلومات من خلال أكبر شريحة من الناس حتى يعني ترى مدى رضا يعني المصلين عن مثلا هذا الإمام أو عن كذا. هذا شيء جيد يعني.
0: أنا حاب أعمل بس مداخل هلأ. أنت اسم بعض المصلين، أنا مثلا ممكن أصلي في الجامع بس بعد فترة الجامع اللي أنا بصلي فيه يسألوني الناس ليش بطلت، بجوز ما أحكيش أروح أنتقل لجامع ثاني. أنا لازم أطور. طبعا أنا أحكي ضمن أمور منطقية، هلأ أنا مش بقول أنا زبون فايت على الجامع، لا أنا فايت أزور بيت الله. وإحنا
1: أكيد
0: كل هدفنا إنه إذا الواحد أي إشي بيشوف غلط يغيره بإيده أو لسانه أو بقلبه، ذلك أضعف الإيمان. لازم نعمل ماتشنج بين التكنولوجيا وبين الدين وبين السلوك الاجتماعي، لأنه أنا لازم أطور. لازم أطور لأنه أنا في شركات كثير، يعني تفهمونيش غلط، إنه إذا أنت ما تقيم رضا زبون وكان في غلط بعد فترة بصير في شكاوى وتصعيد، بصير في عداوات. فإلا إحنا لازم نشتغل على شيء علمي، وكل الاحترام والتقدير لكم.
1: سيدي بارك الله فيك، شكرا شكرا لاتصالك وشكرا لملحوتك، حياكم الله. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة، طبعا نرحب فيك مرة أخرى سيدي،
2: حياكم الله.
1: بالنسبة للسؤال الأول، سؤال الأخ يقول بأنه صلى مأموما وكان الإمام يعني تقدم أحد المصلين للإمام وليس هو إمام راتب يعني، فكان سريعا في الصلاة، هذه ملاحظته. فما حكم يعني السرعة للإمام والمأموم أو إذا لم يكن يعني مأموما، وأيضا ما هي السرعة المطلوبة في الصلاة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة أن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، ولكن الطمأنينة تتحقق بأن يكون يعني الوقوف تام وكذلك الركوع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يقف كبر وأنت مطمئن، ثم اقرأ وأنت مطمئن، واركع وأنت مطمئن. فالطمأنينة ركن في كل ركن، ولكن هذه الطمأنينة لا تعني الإطالة والخشوع، حتى يعني لا يتبادر لذهن الإخوة أن بعض من يصلي أن صلاته بناء على تقييم هذا الإنسان أنها صلاة غير صحيحة. لا، الصلاة تبطل إذا اختل ركن من أركانها. أما إذا ركع واطمأن راكعا حتى لو بما يقارب من تسبيحة واحدة، لو قال سبحان ربي الأعلى مرة واحدة أو بمثلها تقريبا، فهذا اطمأن راكعا. أنت قد يعني يعجبك أن يطيل الإمام. الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة من سنن الصلاة ومن آدابها، وفيه أجر أعظم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أسوأ الناس سرق الذي يسرق من صلاته. قال وكيف يسرق الإنسان من صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو لا يقيم صلبه في الركوع أو السجود.
1: يعني والله مسألة السرعة سيدي أحيانا
2: نعم، السرعة سرعتان، سرعة مخلة وسرعة عادية، يعني هي استعجال. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما مدح في سورة المؤمنون قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة يعني يزيد من أجر الصلاة، والإنسان عندما يكون خاشعا في صلاته فإنه يعني يحس بلذة العبادة والقرب والحب لله سبحانه وتعالى، وهذا ما ينبغي أن يكون المصلي عليه. لكن ليست كل سرعة مخلة بالصلاة، فأحيانا تظن أن الإمام طالما أنه قرأ الفاتحة قراءة صحيحة، وطالما أنه ركع ركوعا صحيحا ورفع من الركوع واعتدل واقفا ثم سجد سجودا فيه طمأنينة، وكذلك الجلوس بين السجدتين إلى آخر الصلاة، فإن صلاته صحيحة. لكن إذا كنت تريد مثلا أن يكون هناك خشوع زائد في الصلاة وإطالة

0: فهذا الإنسان يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى بس يعني يكمل الإمام، صلي أنت السنة الراتبة وأطل كما تشاء. لكن الإمام أحيانا تظن أنه هو مسرع، لكن الإمام يراعي ظروف من خلفه من المصلين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أما فليخفف، فإن خلفه من الكبير والمريض وذا الحاجة. فليس كل سرعة مخلة بالصلاة. ثم أيضا الطمأنينة تتحقق بأن يعني يأتي الركوع أو السجود بالحالة التي ينبغي أن يكون عليها. فإذا تحققت الطمأنينة كانت الصلاة صحيحة ولا شيء في ذلك، والله تعالى أعلم.
1: نعم سيدي بارك الله فيك. بالنسبة للسؤال الأخ فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين حول حكم ويعني من يلقي النفايات، من يلقي القاذورات من السيارة في الشارع في أي مكان، يعني في من يعني في هذا الوطن. وبالمناسبة أيضا هناك يعني سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد أطلق مبادرة للمحافظة على البيئة، لما يعني للبيئة من أهمية في يعني في هذا المجال. نريد حكم يعني حول هذا الموضوع.
0: نعم. حقيقة أن النظافة هي مظهر حضاري، وأيضا هي كذلك دين يتعبد الإنسان الله به سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إماطة الأذى عن الطريق صدق. صدق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة بعرق أزاله من طريق المسلمين، يعني شال من طريق المسلمين ما يؤذيهم. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى من يعني يوجد الأذى في الطريق، قال: اتقوا اللعانين. قالوا: من لعانين يا رسول الله؟ قال: الذين يتغوطون في طرقات الناس وظلهم. فالمحافظة على البيئة والمحافظة على الطرقات ونظافتها هي من سمات الإيمان ومن علامات الإيمان، وهي من مقتضيات هذا الدين، ويتعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى بإماطة هذا الأذى عن الطريق. أما وضع الأذى في الطريق فهذا الشيء الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات امرأة أبي لهب قال: وامرأته حمالة الحطب، إذ كانت تضع الشوك والأذى في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يميط الأذى ولا يضع الأذى في طرقات المسلمين.
1: وخصوصا أنه أحيانا بعض الأذى سيدي يعني يترتب عليه
0: مفاسد.
1: مفاسد.
0: نعم. أولا يا سيدي، ليس من من من من المظهر الحضاري لهذه الأمة أن الإنسان يلقي القاذورات في الطرقات والشوارع، ولا سيما من يعني نوافذ السيارات. كل إنسان يضع في سيارته كيس يعني أجلكم الله لوضع القمامة وفضلات الطعام، حتى إذا ما وصل إلى مكان إقامته يعني وضع هذا الكيس في المكان المناسب في يعني أجلكم الله في حاوية الزبالة أو السلة المخصصة لذلك. أما أن يرمى فهذا حقيقة فيه مخالفة شرعية قبل أن يكون هناك مخالفة.
1: هل يؤثم؟
0: نعم فيه إثم طبعا بلا شك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة. انظر إلى الأجر العظيم المترتب على هذا الفعل. لما الإنسان يقوم بنظافة البيئة يأخذ على ذلك أجرا. قال: أزال هذا العرق من طريق المسلمين. والله. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة. فهذه دعوة لجميع الأخوة والأخوات أن نحافظ على البيئة وأن نكون نهتم بنظافة البيئة، وأن نظافة البيئة ليست هي حكرا على عامل الوطن، بل أننا كلنا ملزمون أن نكون شركاء في المحافظة على النظافة، في أن نظهر هذا البلد العزيز علينا بمظهر حضاري جميل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. فالأصل أن المؤمن نظيف في مظهره ونظيف في جوهره. نظيف في اعتقاده، في محبة، في نظيف من البغضاء والكراهية. قلبه نظيف وأيضا مظهره نظيف وشكله نظيف،
1: معنوية
0: ونعم ويترى عليه أثر نعمة الله سبحانه وتعالى. يعني أنت صورة مشرقة للإسلام عندما تكون، يعني ما منظر المسلم لما يربي القاذورات من الطرق من نوافذ السيارات في طرقات الناس. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، يعني كأن ما يأتي باللعنة لنفسه من يفعل مثل ذلك. أكثر أقل ما يقال: من لعن الله من فعل ذلك، من يعني يتغوط في ظل الناس في الحدائق العامة تحت الأشجار أو في طرقاتهم، وهذا فيه أذى.

0: فالأذى حرام وإماطة الأذى صدقة وأجر من الله سبحانه وتعالى. فيعني حقيقة حتى الله سبحانه وتعالى أمرنا بالنظافة في كل أحوالنا، حتى في الحالات التعبدية، حتى عند الذهاب إلى بيوت الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصفا لا يقربن المصلى، لأنه في أذى للمصلين.
1: هذه الرائحة.
0: هذه الرائحة. وقال عليه، وقال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني عند كل صلاة تروح على المسجد خليك هيك نظيف، لك رائحة طيبة، لا يشم منك الناس ما يكرهون. ما يعني فلذلك الإسلام يدعونا دائما إلى النظافة وإلى الطهارة وإلى التطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يذهب إلى المسجد يلبس الثياب الجميلة ويتطيب. فنحن يعني أمة نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الأجمل في خلقته وخلقه صلى الله عليه وسلم.
1: بارك الله فيكم سيد على هذا يعني الإجابة الشافية الوافية. ولكن أنا يعني أود أن أذكر حادثة بسيطة حصلت معي قبل عدة سنوات في مسألة إلقاء النفايات من السيارات. يعني كنت أقود في أحد شوارع العاصمة عمان بأمان الله، فإذا بالسيارة تجاوزت عنها فألقى كاسة قهوة، فبقايا هذه القهوة يعني كانت على الزجاج، فيعني انعدمت الرؤية تماما. لحتى أنا استوعبت شو اللي صار، فشغلت المساحات وكذا لحد. فيعني هو ليس فقط يعني وإنما كاد أن يتسبب بحادث، هذه يعني حصلت معي شخصيا.
0: سيدي هو إذا بكل يعني بكل المعنى، بكل معنى الكلمة، هو إذا سواء ترتب عليه يعني شيء، حتى مجرد يعني مجرد رمي القمامة من نوافذ السيارات أو القهوة، فهذه يعني تترك أثرا على الطرقات.
1: الطرقات نعم. ما بالك إذا ترتب أثر على الإنسان؟
0: كيف إذا جاءت على وجه إنسان أو على زجاج سيارة كما تفضلت أو على، فهذا يعني فيه إذاء للمسلمين. ونحن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا من شعب الإيمان إماطة الأذى. قالوا إماطة الأذى عن الطريق الصدق. قال الإيمان بضع وسبعون شعب، لها لا إله الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
1: أكرمك الله سيدي. السؤال الأخير أو السؤال الثالث سيدي، كان مأموما الشخص السائل يقول: كنت مأموما فالإمام في الركعة الأولى سجد سجدة واحدة. وثم يعني تنبه بعد ذلك فسجد للسهو.
0: سجود السهو لا يكفي، لأن الذي تركه هو ترك ركنا من أركان الصلاة. ولذلك إذا كان في نفس الركعة رجع إلى السجدة الثانية وسجد، يعني قبل أن يقوف أن يقف
1: قبل أن
0: وقوفا
1: يقف.
0: كاملا.
1: فيرجع هو أكمل.
0: الآن سأوضح يعني بالتفصيل. الآن ما دام هو في السجود الأول ونبهه عند الجلوس، نبهه أو قبل القيام نبهه الناس فقالوا سبحان الله، إذا هو غلب على ظنه أنه قد سجد سجدتين فهنا الأمر مختلف. لكن إذا يعني شك في الأمر ثم جاء بالركعة الثانية، الآن تلبس بالركعة الثانية، هنا لأنه لم يأتي بركن من أركان الصلاة في الركعة الأولى، هذه الركعة ذهبت والآن أصبحت هذه الركعة كأنها لم تكن من قبل، فتحسب الركعة الثانية ركعة أولى. هذا ابتداء. ثم بعد أن ينهي صلاته يأتي طبعا سنة اللي هي سجود السهو قبل السلام. لكن إذا تذكر وهو في الركعة عاد إلى السجدة الثانية ثم قام إلى الركعة الثانية قبل أن يتلبس بالقيام، لأنه إذا ما زال في الركعة نفسها عاد إلى الركن. ثم يسجد للسهو يعني يندب له.
1: إذا انهاها وبلش الركعة أخرى لم تحسب الركعة.
0: وإذا سلم من هذه الصلاة ولم يأتي بركعة الصلاة باطلة.
1: لأن إذن صلاتهم
0: خاصة
1: باطلة.
0: من تيقن أنها سجدة واحدة. يعني المصلي يأتي بركعة بدل هذه الركعة بعد سلام الإمام وينبه الإمام أنه قد جاء بسجدة واحدة.
1: طب شو بدي يعمل الأخ السائل هنا؟ أنه أنا صلاته باطلة.
0: الآن صلاة باطلة
1: الإمام
0: لأنه إحنا عندنا أعمال الصلاة على ثلاث يعني أمور. الأمر الأول الركن. الركن لا تصح الصلاة إلا به. صحيح. الركن لا تصح الصلاة إلا به وبفواته تبطل الصلاة
1: كالركوع والسجود
0: إلا إذا نسي ثم جاء بهذا أو يعني أصلح هذا الخلل. يعني لي أضرب مثال أوضح، لو نسي أن يركع فبعد أن قرأ الفاتحة والسورة القصيرة سجد فقال له الناس سبحان الله، يعود الآن إلى ماذا؟
1: الركوع.
0: إلى الركوع ثم يرفع من الركوع
1: ثم يسجد.
0: الآن ما دام في الصلاة طالما أنه لم يتلبس بالركعة التي تليها، إذا كان في الركعة يمكن إصلاحها، إصلاح بماذا؟ بالعودة إلى الركن الذي تركه. لكن هنا هو ترك الركن ولم يعد له
1: وسجد للسهو
0: والسجود لا يكفي. لابد من الإتيان بالركن. كيف يأتي بركن إذن لا يستطيع أن يأتي بركن في ركعة فاتت؟

0: فهنا يبتدئ بحساب أن الركعة الثانية الركعة الأولى بحقه وبحق المصلي.
1: نعم صاحبنا شو يعمل سيدي؟ بده يعيد الصلاة
0: الآن؟ هذا الرجل الذي بطأ يعني سلم من صلاة ولم يأتي بركعة لو جاء بركعة وسجد لسه وما في مشكلة، هو لم يأتي بركعة بدل هذه الركعة التي اختلت بفوات ركن من أركانه وهي السجود، فهنا يعيد الصلاة. الأخ السائل
1: بده يعيد الصلاة، وإذا الإمام كمان بده يعيد الصلاة، والمأمومون إذا فعلوا
0: كل من فعله. كل من تيقن أنها سجدة،
1: أنها سجدة.
0: أما لكن الإنسان غلب على ظن أنها أن هناك سجد، أنه سجد سجدتين، هنا يختلف الأمر.
1: وممكن سيدي أنه بعض فرضا أنه بعض المأمومين خالف الإمام وسجد سجدتين ثم قام معه أكمل،
0: هو الأصل إما أن تفارق الإمام،
1: تفارق
0: حتى أو تبقى مع الإمام، فإذا سلم تأتي بالركعة التي اختل فيها الركن.
1: نعم.
0: هذا يعني إما يخير بين مفارقة الإمام وإكمال صلاته بنفسه، وبين أن يتم مع الإمام ثم يأتي بركعة فائتة، تعتبر هذه فائتة لأنها بطل منها ركن من أركانها. نعم.
1: بارك الله فيكم سيدي. بالنسبة للأخ يقول وأنا أستمع إلى القرآن الكريم من خلال الهاتف وبعض التطبيقات التي يعني تبث الفيديوهات وتبث الصوت، أكون أستمع للقرآن فتأتي دعاية أو فاصل إعلاني مع منتصف الآية أو مع نهاية الآية، أحيانا تكون هذه الدعاية أو الإعلان أغاني أو ما شبه ذلك.
0: هو الأصل أن تلاوة القرآن طالما أنه يستمع للقرآن الكريم يعني وجاء قطع القراءة يعني دون إرادته،
1: نعم،
0: لكن لم يختل المعنى، بمعنى اكتملت الآية ثم جاءت الدعاية،
1: نعم،
0: أو يعني حتى لو كان في منتصف الآية ولم يختل معنى الآية، فهنا الأمر طبيعي.
1: نعم.
0: ونوجه الإخوة إلى الاستماع إلى قنوات القرآن الكريم.
1: نعم، هناك تطبيقات خاصة في القرآن،
0: تطبيقات خاصة بالقرآن وجميلة جدا، ويتعلم منها كيف يقرأ القرآن وكيف يستمع إلى القرآن ويتعلم أحكام التجويد.
1: نعم.
0: ويتعلم مخارج الحروف وصفات الحروف، فبالتالي يعني يذهب إلى تطبيق آمن.
1: نعم.
0: وهناك تطبيقات للقرآن
1: كثيرة ومجانية ولله
0: والحمد لله رب العالمين. نعم. القرآن مخدوم، لكن إذا قطع بفاصل فيه يعني خلل بالمعنى يخرج من هذا التطبيق وليس معنيا به هو أصلا.
1: نعم. طيب هو لم يكن يلعب، الأخ السائل أيضا يقول أنا ألعب على الهاتف لعبة سيارات.
0: نعم.
1: طبعا سألته هل فيها شيء اللعبة، قال هي لعبة عادية يعني ما فيها شيء يعني محرم.
0: نعم.
1: على افتراض أنها كذلك، ولكن أحيانا بطلبوا منه أنه يحضر بعض الإعلانات والدعايات حتى يكسب بعض النقاط لكي يكمل لعبته.
0: السؤال مكون من شقين. نعم. الشق الأول الألعاب الإلكترونية بالجملة.
1: نعم بالجملة.
0: الألعاب الإلكترونية الأصل فيها الحل.
1: الحل.
0: يعني نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كما جاء في صحيح البخاري ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم له.
1: نعم.
0: هذا الأصل. لكن معظم الألعاب الإلكترونية أو خلينا نقول كثير منها في هذا الزمان فيه محاذير شرعية.
1: نعم.
0: وفيه أحيانا يخرج عن الترفيه إلى مقاصد أخرى،
1: مقاصد
0: منها الإدمان. يصير هناك إدمان، بعض الألعاب فيها إدمان
1: إلكتروني
0: شديد وتسبب ضرر صحي كما أثبت الأطباء.
1: نعم.
0: وتسبب كذلك أيضا إرهاق ذهني، وحين في ضيق في التنفس ويشغلهم عن كثير من الواجبات والإنجازات، حتى بعض الناس يعني ينسى الصلاة وينسى نفسه.
1: صحيح.
0: وبعض الناس
1: بالساعات،
0: نعم، يصاب
1: 10 ساعات 12 ساعة
0: بانفجار المثانة. تصور يصاب، بعض الأطباء قال أن بعض الذين يلعبون ألعاب إلكترونية يصاب بانفجار بالمثانة لأنه لم يذهب إلى أجلكم الله التبول، وهو يلعب مع كثير من الـ يعني من أقرانه على هذا
1: حتى
0: التطبيق،
1: حتى ما يضيع
0: اللعبة. وأحيانا يعلمهم القمار، أنه أنت إذا فزت علي إلى تكسب مني وأكسب منك، فهي تعويد أو تعليم.
1: طب
0: على
1: سيدي مضيعة الوقت كمان،
0: وهذا هذا أمر واقع، يعني هو أقل
1: عن ذكر الله عز وجل،
0: هذا موجود. بعدين في تشجيع على الميسر والقمر، يعني يشجعوك أنك تلعب. صحيح. وأخذ منك إذا غلطت، فأنت بتغرس في نفس الطفل.
1: نعم.
0: من حيث لا تدري القمار والميسر،
1: وبعضها سيدي بكون في التواصل يعني مع أشخاص واختلاط يعني.
0: نعم.
1: في
0: ثم أمر آخر. أمر آخر أحيانا تصوير العورات والوقوع في المحاذير والمحرمات. بعدين أحيانا في معازف محرمة تقترن بالألعاب. نعم. وموسيقى صاخبة.
1: نعم.
0: وإذا كانت لعبة تخلو من هذه المحاذير الشرعية بنلعبها. غير ذلك وانا يعني
1: اشك انه واحد
0: يعني قليل جدا قليل. يعني لا تشكل 1 أو 2% من الالعاب.
1: نعم.
0: الالكترونيه يعني تنطبق عليها الشروط الشرعيه.
1: هناك العلمية

0: يهدف
1: العلمي اللي ينمي العقل يعطي معلومة برضو. حتى المعلومة الدينية يجب أن تكون مراقبة
0: صحيح
1: لكثرة صحيح. مشاربي وأصول هذه المعلومات، خاصة ما يتعلق بأمور العقائد، أمور لا بد من يعني توجيه الشباب إلى إلى الألعاب الجائزة. بالنسبة للأمر الثاني الفلوس أو الأرقام وكذا، هذا تعليم الميسر والقمار حقيقة. يعني المغلوب يدفع للغالب فيها حتى لو كانت رمزية. يعني تأخذ مني 100 نقطة 200 نقطة وهكذا، هذا مما يعني لا ينبغي.
0: نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الآن نذكر مرة أخرى بهواتف البرنامج 06-47-47-201 و 06-47-47-202 فتاوى على الهواء. ألو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: شيخنا أنا عندي سؤال. أنا كل ما أصلي سواء خلف الإمام أو لحالي تجيني وساوس وأفكار كثيرة، يعني بسرح بالصلاة بشكل مش طبيعي. بتذكر أثناء الصلاة أنه أتعوذ من الشيطان الرجيم وأدخل على يساري 3 مرات، مش دائما طبعا.
0: نعم.
2: هذا الموضوع بعاني منه كل صلاة، بحاول أركز بالصلاة، ما يعني بدارك الموضوع بعدين وبرجع للصلاة وأنا بالصلاة. سواء بالصلاة أو بقراءة القرآن، كل ما أقرأ قرآن كثير بصراحة.
0: لما تكون في عبادة يعني ما تقرأ يعني قرآن أو تصلي تأتيك هذه الوساوس.
2: حتى بالورد اليومي يعني لما أذكر ربنا وأسبح وأستغفر يعني مرات 100 مرة يعني حسب، بصرح بصرح بشغلات يعني ما أنزل الله بها من سلطان.
0: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ. بارك الله فيك، شكرا لاتصالك. معنا اتصال آخر. ألو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: أول شيء بشكركم على هذا البرنامج القيم.
0: الله يبارك فيك وسلمك يا أخوي.
3: لو سمحتوا أنا في عندي سؤال أو أسئلة عن الأذان.
0: نعم.
3: الاستفسار الأول، شو حكم الأذان الموحد اللي إحنا يعني ماشيين عليه في البلد؟
0: نعم. هو في هناك فتوى لسماحة الشيخ نوح، وعندما يعني ظهر الأذان أو ابتدأ بالأذان الموحد هناك فتوى كانت يعني في هذه المسألة، ولكن إن شاء الله سيوضحها فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين. تفضل.
3: نعم، في أحيانا بسمع بعض المؤذنين مثلا بدل ما يحكي حي على الفلاح بحكي حي على الفلاح مثلا.
0: إيش بقول؟
3: حي على الفلاح مش على الفلاح.
0: حي على الفلاح؟
3: على الفلاح. مثلا في ناس بدل ما يحكي أشهد أن لا إله إلا الله بقول أشهد أن لا إله إلا الله مثلا. يعني هذول برضو شو حكم الأذان في هذه الحالة؟
0: يعني أنا مش شايف أنه أشهد أن لا إله إلا الله هي صحيحة، ما فيها شيء. إلا إذا كان في، هلا إذا كان في بعدين، إحنا أنت بتحكي عن المؤذن الأذان الموحد، هم اثنان اللذان يؤذنان في عمان.
3: نعم
0: اللي هم الشيخ معروف والشيخ معروف الشريف والشيخ عبد الله أبو غزالة، ويعني أذانهم صحيح 100% ونستمع يعني إليهما أو لأذانهما كل يوم. يعني أعطيني الملاحظة الدقيقة إذا سمحت، إذا في عندك أي ملاحظة يعني.
3: إذا نعم. إذا يمكن أنا مثلا يعني ما بسمع مضبوط ما بعرف، بس أنا نعم.
0: أحيانا الصوت أخي الكريم ممكن يلتبس إذا كان على السماعات أو كذا، أو السماعة ضعيفة أو الصوت من بعيد ممكن يكون في يعني، أو ما يوصل الصوت مثلا بشكل دقيق ممكن
3: ربما. طيب الاستفسار الأخير،
0: تفضل.
3: المد الطويل لما بدي احكي اشهد ان لا اله الا الله، يعني مثلا انا بعرف انه في القران الكريم في المد يعني 6 حركات مثلا.
0: نعم او مد لا
3: تتصل هذه الى 20 حركة او 30 حركة.
0: طيب هل تطبق احكام التجويد على الاذان؟ ان شاء الله تستمع للاجابه.
3: بالضبط. نعم. هذا هو اللي انا بدي اقوله.
0: بارك الله فيك، شكرا لاتصالك. حياكم الله. اتصال اخر. الو
4: الو
0: تفضل.
4: العافية شيخ.
0: الله يعافيك يا رب.
4: بدي أغلبك والله، بدي أسأل عن موضوع، بدي من واحد مصاري.
0: نعم.
4: وهذا الرجل المديون إلي ولغيري.
0: نعم.
4: وأنا علي زكاة أموال، يعني لازم أطلع زكاة مال، بزبط إني أخصم المبلغ اللي بدي إياه من هذا الرجل من الزكاة؟
0: نعم.
4: يعني بدل ما أطلع زكاة لحد غريب مثلا.
0: نعم.
4: طب بزبط مثلا اني زي ما بقول اعطيه مثلا واخذ مثلا ديني ولا كيف؟
0: طيب
4: ولا ما
0: بزبط. نعم تستمع للاجابه ان شاء الله.
4: الله يرضى عنك.
0: شكرا لاتصالك. شكرا.
4: الله يرضى عنك.
0: حياكم الله.

0: والآخر ألو.
1: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شيخنا، بدي أسأل سؤالين.
0: لا تفضلي.
1: السؤال أول إشي، إني أنا نويت على الصيام، يعني بدي أصوم من صيام النافلة، وخلص صحيت الفجر نسيت إني أنا نويت، أكلت تمرة وشربت مي، ومضى بعد ساعة تذكرت إنه أنا نويت على الصيام، فرجعت صمت.

0: اتصالك. نأخذ اتصال أخير. ألو.
1: ألو، السلام عليكم أخي
0: وعليكم
1: الفاضل.
0: السلام ورحمة الله.
1: يعطيك العافية دكتور
0: الله يعافيك
1: منصور،
0: ويسلمك يا رب.
1: الله يجزيك الخير ويجزي جميع
0: وإياكم إن شاء
1: شيوخنا
0: الله.
1: الأفاضل إن شاء الله
0: الله
1: بركة.
0: يكرمك، تفضلي.
1: هلا سؤالي عن الصلاة.
0: نعم.
1: في واحدة قريبة إلي بتحكي لي فجأة ببطل أصلي، طبعا هي ملتزمة وداعية كمان، يعني
0: نعم.
1: طول ديني وكذا. بتحكي بتيجي خاصة العشاء، يعني وقت العشاء زي اللي بصيبها خمول او تشنج، بتحكي بتضل مستمر طول الليل، بدها تقوم قيام الليل برضه ما بتقدرش. طبعا تكررت معاها كثير هاي. يعني في هيك يعني مر بظرف سحر وشغلات زي هيك، فبتقول بس اتاثر بشغله حس وإشي بسرعه اول ما بصير معي بالصلاه،
0: لا حول
1: يعني
0: ولا قوة.
1: اول ما بتبين تقول بالصلاه بكون تعيط، بتكون تعيط وتقوم تصلي وعلى المصلي وبتكون متوضيه وما بتقدر تصلي.
0: لا حول ولا
1: فشو
0: قوة.
1: يعني، شو يعني، هل تقسم هون ولا كيف؟
0: والصلاة بتفوتها؟ يعني ما
1: والله
0: بتصلي؟
1: والله بتفوتها يا حرام، ولما نطلع عليها وجهها بتقول مش قادرة، بدي حدا
0: طب
1: يساعدني
0: طب
1: بدي أصلي.
0: في عندها مشكلة مثلا جسدية لا سمح الله، ممكن يعني شغلة صحية،
1: لا شغلات
0: راجعت أطباء كذا،
1: زي
0: حتى
1: ايش
0: يعني نخرج
1: مثلا؟
0: من هذه المسألة. نعم
1: لا زي ايش مثلا، مشكلة صحية مثل ايش
0: ناس
1: مثلا؟
0: ناس نعم. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله أخت
1: لا لا
0: الكريمة.
1: ما انت معك سؤال
0: ما في،
1: ثاني،
0: تفضلي.
1: بس هيك تنويه للإخوان المتصلين، أحيانا بيسألوا أسئلة ما إلها طعمة، آسف على هذا الكلام، يعني إنه هذا والمؤذن قال هيك والفلان، يعني
0: نعم.
1: يحكوا إشي مفيد
0: طيب
1: وخلاص، هذا برنامج
0: طيب يعني
1: محسوب علينا.
0: أختي الكريمة، أنا بدي أول شيء أشكرك على سؤالك وعلى مداخلتك، وكمان نحن أيضا نحترم يعني كل الآراء وكل يعني حتى الملاحظات نحترمها ونأخذ بها. هلا ممكن تعجبك أو ما تعجبك أو تعجبني أو ما تعجبني، هذا يعني شيء آخر، لكن إحنا
1: صح، حتى
0: يعني
1: يعني نستغل وقت
0: نفتح المجال
1: البرنامج.
0: والحرية، ولا عفوا نفتح المجال لكل المستمعين. شكرا
1: الله يجزيك
0: لاتصالك،
1: الخير،
0: الله
1: شكرا
0: يكرمك،
1: لكم.
0: شكرا،
1: هلا هلا بك،
0: أهلي،
1: هلا.
0: مع السلامة. سيدي، بالنسبة لسؤال الأخ، يقول بأنه تأتيه الوساوس في الصلاة، في أثناء عندما يذكر الله عز وجل، في أثناء قراءة القرآن الكريم، وأحيانا يعني يسرح كما يقول بخياله وفكره وتأتيه الوساوس.
2: من طبيعة الإنسان أنه يعني أحيانا لا يستطيع أن يعني يبقى خاشعا في صلاته، أو خلينا نقول مدركا لما في الصلاة. أحيانا يسرح
0: نعم.
2: وأحيانا يصاب بالسهو، وهذا طبعا من صفات الإنسان النقص. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله،
0: نعم.
2: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لا أحد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم لا يعني أنه إذا سرح في الصلاة أن صلاته باطلة، لكن يحاول قدر الإمكان أن يستحضر
0: أن يخشع
2: عظمة
0: في الصلاة.
2: الله سبحانه وتعالى. أنت عندما تكبر تكبيرة الإحرام الآن أنت بين يدي الله عز وجل، فتشعر بأنك الآن بين يدي عظيم. فإذا شعرت بعظم الله عز وجل في قلبك فهذا يزيد من خشوعك وتركيزك في الصلاة. لكن لا يعني السرحان في الصلاة أن الصلاة قد بطلت، أو لكن كلما زاد الخشوع كلما زاد الأجر. ليس للعبد من صلاته إلا موعد من حيث الأجر والثواب. أما من حيث الصحة فالصلاة صحيحة، وإن سرح وإن سهى وتدارك ما يعني صلاته فصلاته صحيحة ولا شيء ذلك. لكن إذا كان هذا الوسواس وسواس قهري ومستمر معاه، فهذا الأخ يعني يحتاج إلى حقيقة إلى علاج، إذا
0: نعم
2: كان يعني وسواس قهري مستمر.
0: نعم
2: لكن إذا كان عارض كما يأتي يحصل معنا جميعا
0: معنا
2: في
0: جميعا.
2: الصلاة
0: نعم
2: فهذا أمر طبيعي، وهذا من طبائع البشر، ونسأل الله أن يقبل منا وأن يعني يتقبل الصلاة منا تامة.
0: اللهم
2: نعم.
0: آمين. حكم الأذان الموحد الذي يبث في العاصمة عمان وفي غيرها من المحافظات، هناك مسجد رئيسي مثلا
2: نعم
0: في مسجد الملك عبد الله المؤسس في منطقة العبدلي يبث الأذان
2: نعم
0: للعاصمة عمان، وكذلك في المحافظات، في
2: نعم
0: كل محافظة هناك مسجد يبث الأذان حسب توقيت المحافظة.
2: أولا يا سيدي، هذا الأذان هو بث حي
0: نعم،
2: وليس يعني تسجيلا.
0: هناك مؤذن يؤذن. نعم
2: هناك مؤذن
0: مباشر
2: يؤذن، وقد بلغ هذا الصوت إلى كل إلى عمان وضواحيها،
0: وضواحيها.
2: فما
0: نعم.
2: المانع أن يكون هذا الصوت قد وصل إلى الجميع؟
0: نعم
2: الغاية من الأذان الموحد حتى يعني ينضبط
0: نعم
2: وقت الصلاة
0: صحيح.
2: والأذان،
0: الأذان
2: ولله الحمد هذا خفف كثيرا من يعني أحيانا يشتبه على الإنسان أيهما الأدق في
0: نعم،
2: الأذان، هذا
0: وخصوصا
2: المسجد.
0: سيدي، وخصوصا في رمضان،
2: نعم
0: زمان كنا نصلي على المسجد الغربي لأنه بيأذن،
2: نعم
0: كنا نفطر عليه لأنه بيأذن قبل.
2: ما فاحنا
0: ها
2: فهاي خففت من
0: نعم
2: اول شيء من شك الناس، هل انه غربت الشمس في رمضان أو طلوع الفجر.
0: صحيح.
2: فهذه

0: يعني خففت من هذه الشبهة، هذا واحد. اثنين، الإنسان عندما يؤذن أذان حي فهذا أذان، والمساجد الأخرى إنما تكبر هذا الصوت وتوصله إلى الناس، فلا بأس في ذلك والله تعالى
1: أعلم. أيضا فيما يتعلق بالأذان، سؤال الأخ، المد، أحيانا بعض المؤذنين يقول بأنه يمد كثيرا، وهل تطبق أحكام التجويد؟ هو استشهد بأحكام التجويد.
0: أنا أقول للأخ السامع أن أكثر أذان لا يزيد عن 3 دقائق.
1: صحيح،
0: 3 دقائق بأكثر أكثر أذان مع سنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، 3 دقائق. لكن المدود في الأذان هي من تجميل الأذان وتحسين يعني الأذان وتجويد الأذان، ولا ينطبق عليها أحكام المد اللازم أو أحكام المد المتصل أو أحكام المد المفصل، لا، إنما هو للتجميل. وطبعا هناك مقامات، وهناك أذان حجازي، وهناك أذان يعني أنواع كثيرة من أنواع الأذان، ومن يقوم بالأذان ولله الحمد هم جماعة يعني أهل لذلك، وجزاهم الله خير وبارك الله فيهم، وصوت جميل وأداء ممتع حقيقة، فلا بأس في ما يفعل هذا هؤلاء المؤذنون، والأذان جميل وصحيح، ويعني يستحب أنه حتى يكون هناك يعني دورات للأئمة في تعلم والمؤذنين لتعلم الأذان بهذا الأصوات. جملوا أصواتكم يعني بإظهار هذه الشيء، هذا النداء، نداء لله سبحانه وتعالى.
1: وكلما كان الصوت جميلا والأداء جميلا يعني تكون عظمة هذه الشعيرة،
0: يرغب بالحضور.
1: نعم،
0: ويترك أثر في الخشوع. بعض الناس أسلم من صوت الأذان.
1: صوت الأذان. نعم. سؤال فضيلة الشيخ، الأخ دائن لشخص آخر، وهذا المدين يعني
0: لم غارم.
1: غارم.
0: نعم.
1: لا يستطيع السداد.
0: نعم.
1: هل ويريد أن يخرج هذا الدائن الزكاة، هل يستطيع أن يخصم الدين من الزكاة، أو يعني يعتبر هذه أن الزكاة الدين هو زكاة؟
0: أولا هذه المسألة فيها أمرين. الأمر الأول، لا يجوز أن يخصم الدين من الزكاة ابتداء، لأن الزكاة هي عبادة لها شرطان، النية. عند الدفع، لما أنا أعطيه الزكاة أنويها
1: عند الدفع،
0: وهذا لا يتحقق بالدين،
1: هو دفع له دين،
0: فالدين الذي في الذمة لا يصلح أن يكون محلا للزكاة. الثاني، لا بد من أن أقبضه هذا
1: تملك
0: المال، أملك تمليك التام. أنا أتكلم بلغة يفهمها السامع.
1: صحيح.
0: يعني أن يقبض هذا المال، بمعنى أن أملكه المال تمليكا تاما.
1: نعم.
0: وهذا لا ينطبق على ما كان دينا في الذمة. هذا الأمر أول. الأمر الثاني، هل يجوز لي أن أعطي من له علي دين لأنه غارم؟ يجوز أن أعطيه من الزكاة، لكن أعطيه من جديد، مش من الدين اللي عنده.
1: طب لو
0: ولا
1: اتفق،
0: أشترط عليه أن يسدني، ما أشترط عليه.
1: يقول له بعطيك الألف لهاي زكاة بس بتسدني،
0: ما بشترط عليه.
1: ما بشترط.
0: لا، لأنه ليس من حقك أن تشترط على الفقير أو المسكين أو الغارم كيف يتصرف بالمال. وإلا لكان كل الناس يتحكموا بمن يعطوهم المال، اشتري كذا ولا تشتري كذا. لا، هو تمليك تام، ليس من حق من ملك، اللي هو هذا حق من حقوق الله عز وجل.
1: نعم.
0: وهو تطهير للمال، تطهير للنفس من الشح والبخل. وبالتالي أنا عندما أعطي هذا الغارم ليس لأني لي عليه دين، بل لأنه غارم، وهذا الغارم من المسلمين الذين يستحقون الزكاة.
1: الزكاة،
0: وبالتالي أنا أعطيه ولا أشترط عليه أن يسدني. لكن هذا الرجل إن أعطيته هذا المال فرأى أن يسدني ما عليه من مال فليس في ذلك حرج.
1: نعم.
0: لكن ما أشترط عليه، أقول له خذ هذه زكاة وسدني إياها، لا أشترط عليه. ولا يصلح أن يكون المال الدين اللي في ذمتك أنا خلاص اعتبره هذا زكاة، لا يجوز.
1: لا يجوز.
0: لابد من التمليك والنية عند دفع الزكاة، سواء من الأصيل أو الوكيل حتى.
1: نعم.
0: لو وكلتك بتدفع زكاتي لشخص أو لأشخاص فأنت لابد أن تنوي عند الدفع.
1: نعم. طيب فضيلتك، بالنسبة للأخت تقول بأنها نوت صيام نافلة ولكنها نسيت بعد الفجر، نسيت وأكلت ثم تابعت الصيام.
0: نعم، إن كان نسيانا وليس خطأ، يعني ما لو أخطأت قالت الأذن أذن ولا لم يؤذن، هذه الصيام باطل.
1: نعم.
0: لكن بما أنها نوت ونامت ثم قامت وشربت ناسية أنها صائم، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
1: نعم.
0: سواء في صيام الفريضة أو الصيام الواجب كالنذر والكفارة أو حتى صيام النافلة، لا فرق في نوع الصيام بالنسبة للنسيان.
1: نعم.
0: والله تعالى أعلم.
1: أيضا الأخت تسأل فضيلة الشيخ عن الأغاني.
0: نعم.
1: تقول إنه هناك في موسم مثلا
0: الأفراح
1: هناك أغاني شعبية.
0: نعم.
1: هناك أغاني مثلا وطنية كذا، هل ما حكم هذه؟ هل الأغاني كلها محرمة يعني إطلاقا؟
0: يعني وسيدي هي الأغاني
1: نعم
0: لابد حتى تكون يعني حلال 100% أن يعني أن تخرج عن نطاق ما يثير الشهوات والشبهات، هذا واحد.
1: نعم.
0: اثنين أن لا يكون فيها من ألفاظها ما يخل بأصل من أصول الدين أو يخالف
1: نعم.
0: شيء من الدين.
1: نعم.
0: أن لا تقتنم بموسيقى صاخبة ويعني كما تعلم يعني
1: نعم.
0: وأن لا تكون هذه الموسيقى أو هذه الأغاني فيها ما يعني يجرح مشاعر الآخرين أو يمس كرامتهم أو ما يثير الشهوات بين الجنسين يعني أو يثير ما الميول والرغبات، نسأل الله العفو والعافية. أو وأن يكون هذه ألفاظها يعني لو كانت ألفاظها وطنية، ألفاظها فيها يعني مرح وفيها سرور، مثل ما كان ينشد النشيد طلع البدر علينا الصحابة أنشدوا، ولذلك
1: وسيدنا حسان بن ثابت أنشد عند الرسول صلى
0: نعم
1: الله عليه وسلم
0: نعم وقال إن من النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشعر الحكمة.
1: نعم.
0: فبالتالي نقول للأغاني هو يعني حقيقة هذا ما عمت به البلوى.
1: نعم.
0: فالأصل إنه الإنسان يعني على قدر ضرورته وحاجته يذهب لأداء الواجب، ثم لا يبقى إذا كان هناك والله موسيقى واختلاط وغاني ورقص وتمايل يعني وشيء يعني مخالف للدين يخرج من هذه الحفلة بعد أن يؤدي، مع خاصة يعني إذا تكون الأفراح للأقارب.
1: نعم.
0: لأنه أنت لما تكون جالس بين هؤلاء أنت تقر على ما يعني يقولون، أحيانا يتلفظون بألفاظ يعني تخالف فيها لعن وسب، وأحيانا فيها إثارة للشهوات.
1: نعم.
0: فيتجنب حقيقة المسلم مثل هذه الأمور.
1: نعم.
0: لكن لو كانت أغاني فرح عادية بدون أي مخالفة للشرع وبدون أي إثارة
1: فما في شيء.
0: أو ما تخالف شيء من الصدق ما فيها شيء والله.
1: نعم.
0: تعالى.
1: نعم. سؤال الأخت فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين تقول أنه لديها أخت قريبة منها، وأحيانا هي تلتزم بالصلاة وتصلي، ولكنها يأتيها بعض النوبات التي تترك الصلاة فيها أو يعني لا تصلي، تتوضأ تريد أن مثلا تقوم للصلاة ولكن هناك شيء يمنعها من الصلاة. هي يعني ذكرت مسألة السحر أو المس أو
0: نعم
1: كذا.
0: هو احنا خلينا بالأمور الظاهرة يعني.
1: الظاهرة نعم.
0: حقيقة إذا كان هذا عجزا جسميا بمعنى أن تصاب بشيء من نوبات أو كالشلل لا تستطيع الحركة،
1: نعم،
0: فهنا تعذر بتأخير الصلاة حتى لو صلتها بلسانها دون الركوع، لأنه جسمها أصبح عاجز.
1: نعم.
0: إن كانت في هذه الصورة يعني بمعنى أنه يجثم عليها شيء فيمنعها من القيام والركوع. أما إذا كانت هي تحس بهذا الثقل لا تحارب هذا الثقل وتقوم وتصلي رغم وجود مثل هذا الثقل، لأنه أحيانا الشيطان يكره الإنسان بالطاعة، فهي يعني تتغلب عليه وتقوم لأداء الصلاة، لأنه أنت تعرف أن ترك الصلاة من الكبائر، وتأخير الصلاة دون عذر من الكبائر وهي من المحرمات، وبالتالي عليها أن تصلي بما استطعت. إذا كان والله رجليها وإيديها عجزات عن الحركة والقيام فهنا إيش تصلي بالحالة التي تستطيع أن تصلي بها، ولكن لا عذر لها في ترك الصلاة والله تعالى أعلم، لا عذر لها بترك الصلاة والله تعالى أعلم.
1: يا سيدي بارك الله فيكم فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة، وكذلك أشكر الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الذين اتصلوا معنا وشاركونا، وكذلك من استمع إلينا، وأشكر الزملاء سعد الدبوبي ونداء الرمامنة والزميلة أماني الكعابنة. شكرا لكم جميعا على المتابعة. كان معكم الدكتور منصور العمري، نلقاكم في حلقة مقبلة بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس

0: بئس لأهلنا في غزة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: يا زلمة شغل هالمكيف.
2: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
1: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
2: لاني جاي من الجيم.
1: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
2: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
1: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
2: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
1: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
4: الحصاد الحصاد الحصاد.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
8: شوفي ماجد،
7: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
8: شوفي ماجد،
7: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
8: شوفي ماجد.
7: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
8: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
9: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
10: وين هالغيب يا رجل؟
11: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
10: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
11: بس أنا ما معي كاش.
10: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
11: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
10: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
12: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
13: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 ديناراً شهرياً.

0: له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبرا هناك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة، وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
7: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: قوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
3: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهراً وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
5: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
6: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
5: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
6: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
9: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام،

0: نبقى وإياكم الآن مع البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون في كل مكان، أحييكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. هنا جاءت الآية بهذه الصيغة وعلينا الإجابة، فمن السنة أن نقول لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ونظيره ولكن سلبا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. لا أحد، فهناك لا أحد وهنا لا أحد، يعني في قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا يدل على أثر ومقام الدعوة في الإسلام، وأنها في المقام العالي، وأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة وعليهم السلام تشرفوا بهذا المقام العالي بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا يدعونا إلى أن نتأمل في معاني الآية ودلالاتها. فقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، الدعوة إلى الله عز وجل طريق الأنبياء والرسل والصالحين، ونقتدي بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن هم النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان مفادها إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإسلام، ومن الظلم إلى العدل، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وهنا الأمور تترقى وتعلو إلى الأمام، فالداعي إلى الله عز وجل في طريقه هو يبذل جهدا كبيرا ويتحمل الأذى في سبيل أن يخرج الناس بأمر الله تعالى وبإذنه وبتوفيقه من ظلمة الجهل والخرافات وظلمة الكفر إلى عدالة الإسلام. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ولاحظوا كلمة الظلمات جمعا والنور مفرد، ما جاء القرآن ليقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الأنوار. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات.

مات إلى النور. يعني طريق الحق واحدة ولكن طرق الباطل متشعبة وكثيرة. فأراد الله تعالى لنا أن نكون في طريق الحق وهي الطريق المستقيم. ونحن في كل صلاة ندعو ربنا في سورة الفاتحة فنقول اهدنا الصراط المستقيم. إذن صراط المستقيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات جمع إلى النور. النور واحد والصراط المستقيم واحد. ادعو إلى سبيل ربك طريق الحق بالحكمة والموعظة الحسنة طريق واحد. وأن هذا سبيلي فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الحق واحد وسبل الباطل مختلفة ومتشتتة وكثيرة ولكن طريق الحق واحد. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قد يدعو الإنسان إلى غير الله، قد يدعو إلى الباطل، قد يدعو إلى الشيطان، ولكن عندما يدعو إلى الله عز وجل يكون هو في طريق واحد طريق مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهم الأنبياء والمرسلين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، طبعا بالصراط المستقيم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا نستنتج بداية أن الدعوة إلى الله عز وجل هي أم الأعمال وأفضلها وأكرمها وأعلاها منزلة عند الله سبحانه وتعالى، وأن هذا المقام العالي بتيسير من الله سبحانه وتعالى يكون للصالحين بعد الأنبياء والمرسلين. فالدعاء إلى الله عز وجل أجرهم كبير وعملهم عظيم. وربنا في القرآن الكريم يرشدنا من خلال هذه الآية وآيات أخرى إلى هذا المقام العالي السامي الذي فيه أجر كبير. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. تدعو الناس إلى الله. اليوم واحد بيفتح محل يدعو الناس للشراء منه ويعمل دعايات، واحد بده يعمل لحاله شيء بروج لنفسه، وهذا طبعا هذه الحياة الدنيا. ولكن ما بالك إذا الإنسان يدعو إلى الله عز وجل. إذن المقام عالي وسامي وكبير والأجر عظيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لا أحد أفضل ممن يدعو إلى الله ويعمل الصالحات. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي رواية مما طلعت عليه الشمس. النعم هنا النياق الحمراء النفيسة الغالية اللي عند العرب معروفة، وهذه تعتبر عراقة هذه النياق. فخير لك من حمر النعم يعني خير لك من هذه الأمور مجموعة. لأن يهدي الله بك رجلا واحد واحدا، طبعا قد يكون المهتدي طفل أو كان يكون غلام أو أن يكون امرأة، ولكن المقصود العموم أيضا. وخير لك في رواية مما طلعت عليه الشمس. كم تشرق الشمس على خيرات حسان وعلى أرض وعلى مزروعات وعلى مصانع وعلى هذه الدنيا الواسعة الرحبة وعلى بحار وعلى محيطات وعلى مأكولات. إذا ربنا هدى رجلا على يديك خير لك مما طلعت عليه الشمس. يعني الأمر متروك للذهن أنه يتصور كم هو الأجر والثواب. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليه أيضا في عملية فتح حصن خيبر عندما استعصى حصن خيبر على المسلمين. لما استعصى الحصن وقال النبي صلى الله عليه وسلم غدا أعطي الرايه

لرجل يحبه الله ويحب الله تعالى ويفتح الله على يديه. وهذا يعني تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم لشخص معين من الصحابة الكرام إنه سيكون الفتح على يد هذا الرجل. فالصحابة كلهم يعني ناموا وهم يتكلمون من هو هذا الرجل اللي بحب الله والرسول وأكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم واللي الله والرسول بحبه ويفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه بعد حصار منيع لهذا الحصن وبعد الغدر اللي جاء من هؤلاء اليهود. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول للصحابة غدا أعطي الراية لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس كلهم، وهذا أسلوب تشويقي وله معنى كبير في علم التشويق وفي علم التواصل بينك وبين الناس. فالناس كلهم يعني صاروا يتكلمون بهذا الحدث البارز، مين هذا الشخص، مين؟ حتى سيدنا عمر في الصباح قال تطاولت لما الرسول صلى الله عليه وسلم بده يتكلم مين هذا الشخص اللي يفتح الله على يديه ويحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، مين مين؟ قال فتطاولت لعل الرسول يقول يا عمر، وإذ به يقول يا علي. وهذا يعطينا إنه الصحابة كلهم أكارم وأفاضل وقادة عظام، ولكن كل واحد كان يتميز بشيء مع خيراتهم الحسان. فقال يا علي امضي على رسلك بعد أن أعطاه الراية وادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لاحظ يعني الإسلام دين دائما يعني ذكر شيء أن الإسلام دين دعوي وليس دين دموي، دين دعوي، دين علامته وشعاره الدعوة وليس إراقة الدماء، ولم يثبت عن رسول الله ولا في آية بالقرآن تثبت إنه الإسلام يكره الناس على اعتناق الإسلام، بل جاء القرآن صريحا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وسيدنا الرسول ما أكره أحدا على اقتناء على اعتناق الإسلام ولم يثبت عنه ذلك، مع أنه كان يحب الإسلام للجميع، ولكن ما دخل أحد الإسلام في عهد رسول الله وفيما بعد إلا طواعية وليس كراهية، لأن الإسلام أصلا والإيمان الإسلام من سلم المسلمون أو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والإسلام هو الاستسلام والانقياد لله تعالى ظاهرا وباطنا. أما الإيمان فما وقر في القلب وصدقه العمل، وأما الإحسان فهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الأمور الثلاثة ما يصلها أحد إلا طواعية وليس كراهية، حتى تصل إليها بدك تكون مقتنع. أي نعم، الإسلام هو الاستسلام والإنقياد لله تعالى ظاهرا وباطنا. كيف واحد بده يعلن الإسلام وهو باطنا غير مسلم؟ الإيمان ما وقر في القلب صدقه العمل، إذن داخلي وخارجي، والإسلام داخلي وخارجي، والإحسان داخلي وخارجي، أن تعبد الله كأنك بعقلك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذه الأمور الضخمة والعالية والراقية حتى يصل إليها الإنسان بده يكون عنده شفافية ويدخل الإسلام طواعية وليس كراهية. فجاء القرآن يثني على من دعا إلى الله وبين الأجر والثواب العظيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فسيدنا النبي لما أعطى الراية لسيدنا علي رضي الله عنه قال يا علي امضي على رسلك، وهو النبي بقاتل اليهود واليهود غدروا بالعهد وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ومتمسكين وحصار طويل وصعب، ومع ذلك النبي يبعث عليا إلى الحصن ليفتح هذا الحصن، ولكن أن يكون هذا الفتح دعويا وليس دمويا، فيقول له امضي

على رسلك، مع أنه في ساحة حرب وفي قتال وفي نقض للعهود من الطرف الآخر، ومع ذلك امضي على رسلك. ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ما قاله له ويوصي عليا رضي الله عنه: فلو لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، أو الرواية الأولى من حمر النعم. وهذا يدل على فضل الدعوة وأثر الدعوة في حياة الناس. فلو سيدنا الرسول ما صبر هذا الصبر، وما كان عنده تأني في الأمور، وما كان هذا الجهد اللي يبذله يتحمله، ما وصلتنا الدعوة. إذن هذه الدعوة حتى وصلتنا بذل جهد كبير جدا في حياة المسلمين اللي حملوا الدعوة بعد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة الكرام ثم التابعين. فالجهود كبيرة المبذولة حتى وصلت الدعوة، لكن أكبر الجهود هي الدعوة إلى الله عز وجل. فنقتنع جميعا بأن هذا الإسلام وهذا الدين دعوي، دعوي يعني وسامه الدعوة وليس دموي. ديننا دين دعوي وليس دين دموي. همه هذا الدين أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيق ربنا، لأن الهادي ربنا. ولكن أنت تطرق باب هذا الإنسان، فقالوا الإنسان كأنه نائم، فعندما توقظ هذا الإنسان النائم ربما تمر من جنبه فيستيقظ. في بعض الناس يقول لك نومه خفيف فيستيقظ من الذي يمر في الشارع. في بعض الناس بدك تصيع عليه صوتين، في بعض الناس حتى يصحى بدك ثلاث أصوات وأربعة، في بعض الناس بدك تهزه. قال وكذلك القلوب، في قلوب شبه مفتوحة للحق، في قلوب بدها تركيز وبدها تأني وبده هذا القلب يعني حينا بعد حين تطرقه، في قلوب بده مناداة واهتزاز حتى يصحو، في قلوب لا تصحو كأنها ميتة وكأنها ميتة. وكذلك الناس اللي حولنا، والناس اللي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مختلفون الأذواق، مختلفون في الأماكن الاجتماعية، مختلفون في ملك المال، مختلفين في السيادة، وفي عندهم عبيد وفي رقيق وفي عمال وفي سادة وفي قادة، ومع ذلك مختلفون. ولكن هذا الاختلاف والتنوع جعل الإسلام كل الناس في ينصهرون أمام هذا الدين العظيم ويقفون معترفين بالإسلام العظيم. واللي بقي مغلق القلب بقي مغلق القلب، فتجد أنه أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم منهم من آمن، كعلي بن أبي طالب أول من آمن بالصبيان، وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة هي أول من آمن من النساء، وأبو بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من آمن من الرجال. إذن هذول اللي كان حول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في ناس أيضا من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون القرآن ويعتقدون اعتقادا كاملا أن النبي على حق، ولكن بقيت قلوبهم مقفلة. بالمقابل في أناس من الروم، صهيب الرومي، سلمان الفارسي، أين هم؟ من أين جاءوا؟ صهيب الرومي معروف، سلمان الفارسي اللي جاء يبحث عن الحقيقة حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا البعيد بالمكان وبعيد حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم جاء وآمن. وكبلال الحبشي من الحبشة، يعني حبشي ورومي وفارسي بعيدون بالمكانة والمسافة، المكان والمسافة عن سيدنا الرسول، ومع ذلك وصلهم الدين وآمنوا. وفي بعض الناس اللي حول النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا، وفي بعضهم وكان مجاور للنبي صلى الله عليه وسلم ما آمن. لكن نحن لا نفتح عن هذه القلوب، لكن ندعو هذه القلوب إلى الإيمان. فهذا النور الذي يقذفه الله تعالى في قلوب المؤمنين ينقلب هذا الإنسان إلى الإسلام وإلى الإيمان. وتعلمون أن سيدنا عمر بن الخطاب مثلا تأخر إسلامه، ولكن آمن وصار خليفة وصار عادلا وصار بكاء. وسيدنا عمر في مواقف عظيمة له في الإسلام، وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه.

0: لكن تأخر إسلامه. خالد وليد تأخر إسلامه، في ناس آمنوا من البداية وفي ناس بقي الإيمان معزولا عنهم لأنهم لا يستحقونه. فقاتلوا المسلمين وقاتلوا من حمل هذه الدعوة، ولكن نرجع جميعا إلى قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ما أحد أحسن من الذي يدعو إلى الله عز وجل. أنت لا تدعو إلى بضاعة أو إلى الدنيا أو إلى مركز أو إلى سلطة، إنما تدعو كداعي إلى الله عز وجل. فالجواب هنا: لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله أبدا. كأن نقرأ في المقابل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. لا أحد أيضا أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. فكما أنه في المقابل لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، هنا لا أحد أفضل ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير، إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

قل الله

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: يا زلمه شغل هالمكيف.
4: لا يا زلمه الجو حلو مش محتاج.
3: حلو مين يا زلمه؟ انت مش شايف شكلك؟
4: لاني جاي من الجيم.
3: اي جيم يا زلمه؟ مبينه.
4: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتوره الكهرباء؟
3: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
4: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
3: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
5: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
6: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
7: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
8: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
9: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
10: شوفي ماجد،
9: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
10: شوفي ماجد،
9: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
10: شوفي ماجد.
9: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
10: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
5: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز تعلن.

0: مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: لحظة،
2: إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟
1: The Manhattan Fish Market.
2: فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. The Manhattan Fish Market، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
2: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.

0: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
1: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
11: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
12: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول.

0: أشعر بثقل في رأسي وعيني. درس درس درس، امتحان امتحان امتحان.
1: أو تكلم نفسك يا ماجد؟
0: يا سامر، منذ 3 ساعات وأنا على نفس الجلسة، غدا تبدأ الامتحان.

0: أستطيع أن تدعو لي.
1: عظيم، لا شك في أن دعاءها سينفعك بإذن الله، ولكن لما لا تدعو لنفسك أيضا يا ماجد؟
0: لا أعترض أبدا، ولكن ماذا أقول يا ترى؟
1: اسمع، عند البدء بالدراسة تقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: جميل، إنه دعاء سيدنا موسى عليه السلام. وعند الانتهاء من الدراسة؟
1: عند الانتهاء من الدراسة تقول: اللهم إني أستودعك ما حفظت وما تعلمت، فرده إلي عند حاجتي إليه.
0: الآن عرفت سبب تفوقك في دراستك يا أخي.
1: وهل أجمل وأنفع من الدعاء يا ماجد؟ إنها عبادة الأنبياء عليهم السلام.
0: جميل، يبدو أننا على باب حديث طيب عن الدعاء وأثره على المسلم.
1: بكل سرور يا أخي، ولكن ليس الآن، أشعر بالتعب وأريد أن أرتاح قليلا.
0: وأنا كذلك، سأتمدد على الأريكة وأغمض عيني.

0: سامر، سأسألك سؤالا صعبا،
1: تفضل يا أخي، تفضل.
0: ما هو أول دعاء عرفته البشرية؟
1: إن أول دعاء عرفته البشرية جاء على لسان آدم عليه السلام وزوجه حواء، طلبا للمغفرة من الله عز وجل بعدما أكلا من الشجرة المحرمة.
0: جميل، وما هو يا ترى؟
1: قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه الكلمات هي التي تلقاها آدم من ربه فدعا بها فتاب الله عليه.
0: دعاء رائع، وهو لسان حالنا كل يوم.
1: صحيح، كما أننا في حاجة إلى ما دعا به جميع أنبياء الله تعالى.
0: أحفظ دعاء سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: بهذا الدعاء الرائع استجاب الله تعالى لعبده ونبيه يونس، فأنجاه من الغم ومن ظلمات الليل والبحر وبطن الحوت.
0: سبحان الله، ودعاء أيوب عليه السلام بعد سنوات من البلاء والمحن:
1: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
0: أصبت، وبهذا الدعاء عادت إليه عافيته وصحته وماله وأهله.
1: ودعاء زكريا عليه السلام: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وكذلك قوله يا ماجد: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.
0: فكان من نتيجة هذا الدعاء أن وهب الله تعالى له يحيى على كبر سنه وعقم امرأته وجعله نبيا.
1: سبحان الله، إن الدعاء لا يحمل إلا السعادة،
0: فكيف نغفل عنه وقد وهب الله تعالى لنا لسانا ناطقا.

0: يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ادعوني أستجب لكم. فلماذا يشتكي كثير من الناس يا سامر أنهم لا يقصرون في الدعاء إلى الله تعالى بما يريدون ولكن لا يستجاب لهم؟
1: هل تسمح لي بالإجابة عن هذا السؤال يا سامر وأترك لك حرية التعقيب والتصويب؟
2: بكل سرور يا أختي، تفضلي.
1: إن للدعاء آدابا ينبغي التزامها رغبة في الإجابة، ومنها الوضوء واستقبال القبلة ورفع اليدين وإخلاص النية لله تعالى والابتداء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: صدقت يا سمية، فإذا التزم المسلم هذه الآداب وكان يتحرى الحلال في مطعمه فإنه لا شك في استجابة دعائه.
1: صحيح، الاستجابة محققة بلا شك، ولكن شكل الاستجابة قد يخفى على المسلم.
0: وكيف ذلك يا سمية؟
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك.

0: قالوا يا رسول الله، إذا نكثر قال الله أكثر.
1: وبذلك يعلم المؤمن يا سمية أن إجابته قد تؤجل إلى الآخرة لأسباب اقتضتها حكمة الله سبحانه، وقد يصرف عنه بأسباب الدعاء شر كثير بدلا من أن يعطى طلبه. والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، كما قال عز وجل: إن ربك عليم حكيم.
0: صحيح، ففي أحيان كثيرة يدعو الإنسان بأشياء هو يظن أن بها الخير له، ولكن الله العليم بالأمور يعلم أن بها ضررا له، ولو استجاب له للحق الضرر به.
2: سبحان الله، يظن المسلم أنه يجري وراء السعادة، والحقيقة أن السعادة هي التي تجري وراءه.
1: ما أجمل هذا القول يا أخي ماجد.

0: قل لي يا سامر، هل يعتبر الدعاء من العبادة المفروضة على المسلم أم هو أمر اختياري مستحب فقط؟
1: بل هو العبادة نفسها يا ماجد. قال الله تعالى في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذه الآية تدل على أن الدعاء هو العبادة.
2: سبحان الله، بل إن ترك الدعاء سبب لغضب الله تعالى على العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه.
0: والعياذ بالله، وكيف يترك المسلم الدعاء؟ ومن يسأل إذا لم يسأل ربه تبارك وتعالى؟
1: تساؤلك المحق يفضي إلى استنتاج مهم يا ماجد. فالدعاء وسيلة لكبر النفس وعلو الهمة، فبالدعاء تكبر النفس وتشرف وتعلو الهمة وتتسامى. ذلك أن الداعية يأوي إلى ركن شديد ينزل به حاجاته ويستعين به في كل أموره، وبهذا يقطع الطمع مما في أيدي الخلق فيتخلص من أسرهم ويسلم من منتهم.
2: صحيح، فليس أفقر ممن يسأل الناس، وليس أغنى ممن يسأل الله تعالى رب الناس.
0: ومن أثار الدعاء الرائعة أنه يحقق المودة بين المسلمين، فإذا دعا المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب استجيبت دعوته، مما يقوي أواصر المحبة ويثبت دعائمها.
1: صدقت يا ماجد، وجميع ما ذكرناه قليل في ذكر آثار الدعاء وأهميته في حياة المسلم،
2: ولكن ما ذكرناه يا سامر يكفي لتحقيق السعادة للمسلم، وهي ضالته التي إن لم يجدها في دينه فلن يجدها في أي مكان آخر.
1: صدقت يا أختي يا سمية.

0: يا رب هلا طرقنا هذا الباب، يا رب هلا سلكنا هذا الطريق، يا رب. بالدعاء تجلو القلوب وتستريح النفوس وتزهو الأرواح في عوالم النور. بالدعاء نطرق باب الأمل، بالدعاء يستيقظ فينا الرجاء. الدعاء طاعة لله وامتثال لأمره، الدعاء أكرم شيء على الله، الدعاء سبب لانشراح الصدر، والدعاء دليل على التوكل على الله. اللهم إنك جعلت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ فلك الحمد، لك الحمد.
1: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: ميراث المحاسن والخدود. الشيخ والعبد الأقل، الشيخ والعبد الأقل، بالكره منها أخرجوا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق.

يهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده؟

تضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.

الناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل.

0: الله يتقبل إن شاء الله، نفع الله بكم، فتح الله عليكم، إن شاء الله ربنا يجعله في موازين حسناتكم.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ باينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم.
9: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
10: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
11: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل.

0: تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
3: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا مانهاتن فيش ماركت. فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر. طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
5: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول: بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
7: هاتف رقم 037-1010-25.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
8: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: هنا

مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير.

0: عن زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم. منتجات كرم زمزم، يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية.

0: الإشراف العام، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في هذا الدرس في نظم ابن عاشر في المذهب المالكي. كنا قد تكلمنا عن شروط صحة الاقتداء بالإمام، الآن نتكلم عن شروط، لكن هذه الأشياء يعني المخالفة فيها من باب الكراهة وليست من باب الإبطال، وتكره إمامة صاحب السلس، لكن تصح لنفسه. وصاحب السلس ممكن يكون إنسان إمام راتب ولكن أصابه سلس، وهذا السلس يعني جزء من عمل هذا الإنسان، فلذلك أصبح حرج عليه لو أنه ترك الإمامة. فلذلك نقول له أمة وتوكل على الله، ولك في هذا سعة إن شاء الله تعالى. وفي مذهب مالك كما رأينا في باب الوضوء أن في السلس، في أحكام السلس فيها تخفيف، فقال رحمه الله تعالى: ويكره السلس والقروح مع باد لغيرهم، ومن يكره دع، وكالأشل وإمامة بلا ردا بمسجد، صلاة تجتلى بين الأساطين وقدام الإمام، جماعة بعد صلاة ذي التزام، وراتب مجهول أو من أبنا، وأغلف عبد خصي ابن زنا. الآن يتكلم عن إمامة صاحب السلس والقروح للسالم من السلس، كذلك إمامة الذي يأتي من البادية. الآن البادية عندنا لم تعد بادية، الآن سكن مستقر وبناء وما إلى ذلك، وبالتالي البادية الذي هو يعني يأتي من البادية علله بعض العلماء لقلة التعلم أو للجفاء أو ما إلى ذلك، ولكن هذا حكم موجود فقهي. ونحن نقول هنا إن هذه الأحكام إنما هي تسير على وفق قواعد وأصول وأقيسة، وأن هذه الأصول والأقيسة والقواعد هي مستنبطة من الكتاب والسنة من قبل أئمة الدين من السلف رضوان الله تعالى عليهم. الآن إمامة من تكرهه الجماعة، يعني أحيانا بعض الناس يختلفون على إمام المسجد فيقولون إن هذا هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من أما قوما وهم له كارهون. لا، دعك من هذا. الكراهية أنت ممكن علشان موضوع مكيف تشغل مكيف، تشغل مروحة، الإمام ما رد عليك، الإمام كذا، كراهتك أنت هذه لا علاقة لها بالشرع. إنما الذين يكرهونه لسبب شرعي، بمعنى كان يكون فاسق اعتقاد مثلا، كان يكون ممن ينكر الصفات، أو أن يكون ممن يجسم في الصفات، أو أن يكون ممن يعني له أعمال كان يعمل بالربا ويأكل بالربا، أو له سوء خلق، هذا سبب شرعي. والمعيار أيضا هو العالم، يعني إذا كثر الناس الذين لأسباب شرعية وجهة، كأن يكون مغتابا، ونحن ننزه أئمتنا الفضلاء وما نعرفه عنهم دائما أنهم ممن تلقوا علما وأن لهم أخلاقا فاضلة وهم في مرتبة القدوة أيضا، فلذلك نحن دائما ندعو إلى تقديرهم، لأن تقديرهم من تقدير الدين ومن تقدير أنفسنا أيضا. ولذلك إنه إذا كان لسبب غير متعلق بالصلاة كالوضوء والإخلال بالأركان، يعني شخص لا يطمئن في الركن بطلت الصلاة، فهذاك قلنا إنه من شروط التي إذا اختلت بطلت الصلاة، هذا مما هو لا يبطل الصلاة ولكن يدخل الكراهة في هذا الأمر. إمامة الأشل، يعني واحد يده شلاء فهو تنقص صلاته في موضوع بعض السنن، كأن يعني لا يضع يده كما يضع الساجد في السنة. كذلك الإمامة في المسجد بلا رداء، الرداء هو مثل العباءة بس بدون أكمام، لكن يقصد به أحسن اللباس وأكمل اللباس. يعني نحن عندنا بالأردن مثلا

العباءة هي اللباس الأكمل، مع غطاء رأس لائق بسيدنا الإمام الله يحفظه، هذا هو الإمام المطلوب، بمعنى ينظر إليه الناس أنه في موضع القدوة وموضع الكمال والتمام، أنت أحسن واحد فينا، وبالتالي أن يلبس اللباس الكامل. يعني نقول والله مثلا أنت تدخل على مسجد تجد الإمام بالبنطلون والقميص نصكم، لا هذا لا يرى حقيقة، وأئمتنا بعيدون منه، لكن إنما نحدث عنه بباب النقص في اللباس، النقص في اللباس، وأن النقص في اللباس على الإمام يكون من باب المكروه. أيضا فيما يتعلق بالصلاة بين الأساطين، يعني إحنا نأتي إلى المساجد فنجد هناك أعمدة، هذه هي الأساطين، ويعني سمي العالم أو أساطين العلم لأنهم كانوا يجلسون عند الاسطوانة اللي هو العمود، العمود مكان جلوس العالم، أي يجلس إلى جهة العمود ويعلم، وكانت المساجد فيها أعمدة، وكل صاحب علم يجلس عند هذا العمود ليعلم، ليجلس عند هذا العمود ليعلم الناس، ومن ثم سموا بأساطين العلم، وهذا الطالب يجلس عند هذا العالم وعند هذا الكتاب وعند هذا الكتاب، فإذا أراد الطالب أن يحصل على إجازة في العلم فعندئذ يذهب إلى الشيوخ ويجيزونه إن كان كفؤا، يعني في النهاية تكلم تكلم، ما كان عندنا الامتحان التحريري، ما كان عندنا امتحان تحريري، كان عندنا أن تقف وتتكلم وأن يحاورك الشيوخ ثم يجيزونك ويعقدون لك عمامة الإفتاء، يعني شخص أصبح مؤهل للإفتاء. لذلك إحنا ما كان عندنا حالة غش في التاريخ الإسلامي البتات البتة، ما في واحد يمسك ورقة ويغش ويطلع ورق، ما في امتحان ورقي، امتحان ورقي جديد يعني كوسيلة، لكن المعول عليه هو تكلم، حدثنا، ألف كتابا، تعال لنرى كتابك، اكتب حاشية. يعني أحيانا بعض الناس يقولون لك ما رأيك في الشخص الفلاني وهم يقولون هو عالم، أقول له ماذا شرح من الكتب، يعني هل شرح جمع الجوامع في أصول الفقه، هل له حاشية على كتاب فقهي، هو هكذا يعرف العلماء، يعني لا يعرف العلماء بالخطابة والوجاهة والتعليق على الأحداث وما إلى ذلك، هم لابد أن يدخلوا هذه المضائق العلمية، وبالتالي إذا ألف كتابا في الفقه على أي منهج ألفه، على منهج الشافعية ولا على رأيه الخاص، طب على رأيه الخاص نحن لا نستطيع أن نقيم شخصا أراد أن يبدي آراءه بدون قاعدة أصولية، يعني هل هو على أصول الشافعية، يعني أنت ستؤلف فقها على أصول الشافعية على أصول المالكية أو الحنفية أو الحنابلة، كيف نعرفك يا أخي؟ وبالتالي الكلام أنه الحكم على الإنسان أنه عالم يحكم عليه من خلال حله للمضائق، من خلال فك الأزمات، من خلال أن له أصول، يعني أنت تقول لي هذه فتوى فلان، أقول لك على أي مذهب، تقول لي على رأيه، طب أنا كيف أعرف رأيه، يعني ما هو الميزان عندي، يعني هكذا أصبح الإعجاب هو سيد الموقف ليس الميزان العلمي. وبالتالي نحن نقول إنهم كانوا عندما يمتحنونه أنت تريد أن تفتي على أي مذهب، وإلا يعني لا ندري لك ظهرا من بطن، وبالتالي ما في عندنا تدين مجهول. ومن ثم إحنا نقول إن يعني الفقه يقوم على قواعد وأصول، يعني نحن مثلا في مناقشات الرسائل الجامعية، يا أخي الحبيب أنت قلت هذا هو الراجح على أي أصول، هل أنت عندك أصول الشافعية أو أصول الحنفية، ما بعرف، أنا لا أعلم أن أقيم شخص ما عنده أصول مكتوبة مسبقا، يعني هذه الرسالة ستقيمها، هذا البحث ستقيم، ما الأصول التي سيصدر عنها، طيب انتقائية، يعني أنا في مساحة البحر الأبيض المتوسط حقيقة تسبب زغللة في العيون عندما تسأل ما رأيك في فلان، نحن لسنا لنا آراء، نحن نلتفت إلى أنفسنا ونبحث عن أنفسنا، وإن
علقنا أو ناقشنا بعض القضايا العامة فلا نذكر أسماء، حتى أسماء الجماعات إحنا ما ذكرنا، لأنه الهدف أنه كلنا أحبة وكلنا نريد الموضوع، نريد، وهذا منهجنا أنه إحنا نتكلم بالموضوع لا نتكلم بالأسماء والأشخاص، وهذا الموضوع إذا انصلح انتهى الأمر، ما لنا خصومة مع الأشخاص. طبعا أكدنا على موضوع الكراهة في الإعادة وراء الإمام. الآن تعيين إمام مجهول العدالة، لا الآن يعني أنت تعين إمام راتب يصلي بالناس، لابد أن يكون ظاهر العدالة، لابد أن يكون يعني تقيا يخاف الله سبحانه وتعالى، يجتمع الناس عليه. أحيانا إذا كان الإمام ممن لا يراعي الصلاة أو لا يراعي الأحكام أو يرى مسرفا على نفسه، يعني مع الأسف الشديد في بعض المنكرات تنفر نفوس الناس من الصلاة، لذلك نحن نقول إنه يعني علينا أن نسعى في إصلاح أنفسنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. كذلك ممن يعني يكره أن تكره إمامته وتصح، اللي هو كما ذكر المأبون، اللي هو المتكسر، فيه صفات التكسر في الكلام، يعني ليس يعني شخصا حازما جازما مع الأسف، أو المتشبه بالنساء. فلذلك تكلم الفقهاء عن بعض الصفات، إنما تكلموا فيها من باب اجتماع كلمة الناس، يعني ما في دليل والله إنه أحسنهم وجها، يعني ما في كلام للنبي صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها، بس في كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في اجتماع كلمة الناس على الإمام، وأنهم لا يكرهون الإمام. فإذا قال الإمام بعض الصفات غير الواردة بالنصوص، كأن يعني حسن الوجه وألفة الوجه، يعني الناس يألفون هذه الوجوه، بينما بعضهم ما هو يعني فيه عيب، قد يكون خير منا في الدنيا والآخرة، الناس يعني يقولون لك إن هذا الإمام يعني القلوب لا تميل إليه، بمعنى في قضية لا تنفر من شكله. طب يا أخي هم ما قالوا صحة وما قالوا بطلان، قالوا من تجتمع عليه قلوب الناس، وهم يريدون من تجتمع عليه قلوب الناس، فذكروا لك إنه ما يكون ابن زنا. طب تقولي والله ابن الزنا مش ذنبه، هو خير الثلاثة. أنا ما قلت لك هو مذنب، هو بأعماله والذين يتكلمون بأعماله، لكن لما قالوا بالكراهة، إنما الكراهة لمصلحة ابن الزنا، حتى لا يتقدم في موقع يلمزه الناس، يقول لك يعني صار فلان هذا يأم بنا وأنت أعلم، هذا مجهول النسب، إلى آخره من مثل هذه الكلمات، حتى لا تسرع الألسنة إليهم، حتى لا تسرع الألسنة. إنسان يعني أحيانا إحنا مثلا والله العم يقدم وإن كان الابن ابن الأخ أفقه، يعني إحنا مثلا أقول والله الأب يقدم وإن كان الابن أفقه، والعم يقدم وإن كان الابن أفقه، لماذا؟ هذا تقبله القلوب، تجتمع عليه الكلمة، فضل العم تفضل أم فينا يا ابن أخي يا فلان يا فلان، لكن الناس الذين تجتمع عليهم الكلمة، الناس المحبوبون في الناس، لأنهم يريدون أن يطمئنوا في صلاتهم. طيب وإن كانت المرأة هي صاحبة البيت تعين، يعني زار خالته هو وإخوانه، خالته تعين أن من هو الإمام، لأنها هي صاحبة الدار وهي صاحبة الحق في تعيين الإمام، فتعين لكنها لا تأم، وبالتالي صاحب الدار مقدم على غيره. طب المستأجر مقدم على المالك، يعني أنا زرت واحد مستأجر وأنا مالك البيت وهو مستأجر، المستأجر هو أعلم بالدار، هو الذي يتقدم على المالك. طيب والله ما في دليل من الكتاب والسنة أنه يتقدم المستأجر على المالك. أخي اذهب وانظر يا أخي، لماذا تريد أن تصدر عن رأيك بالبحث الإلكتروني؟ اتعب يا أخي، اقرأ الفقه وانظر كيف وجه العلماء هذه الأقوال، لماذا قالوا إن المستأجر مقدم على المالك؟ ماذا قالوا في زيارة الجدة والخالة والعمة وهي يعني صاحبة الدار وهي مقدمة لكن لا تؤم، لكن تعين، تقول يا فلان صلي بالناس هكذا. يعني الفقه حقيقة جميل ورائع ويخدم الناس ويصحح مسارهم. لما قال وجزع النون وأعمى ألكن مجذم خف، وهذا ممكن،
يعني عندما يتكلمون في موضوع

الألكن والذي ينقص بعض الحروف، تمام، فرقوا بين من يغير في الحروف ومن ينقص بعض الحروف. فالذي هو ألكن اللي هو ممكن مثل بعض الفاء الذي يكرر الفاء، والطمطام الذي يشبه كلامه كلام العجم، والتمتام هو الذي ينطق أول كلامه بتاء مكررة، قال لك جاز. لكن الذي يبدل حرفا اللي هو قال يكره. طيب والله في مذهب الشافعية من بدل حرفا في الفاتحة بطلت صلاته، إذا كان من معه يحسن الفاتحة. طيب صحيح. طيب القضية كبيرة؟ لا والله مذهب مالك فيه خلاف وفيه سعة في هذا الموضوع. أحيانا المذهب الشافعي كان فيه سعة في إمامة المرأة كما ذكرنا. طالما أن هذا الإنسان لم يخرق اجتهادا معتبرا لا تنكر عليه، لأنك تنكر بعد ذلك على معروف. يعني لو أجيت أنا مذهبي عدم إمامة المرأة، لا تجوز إمامة المرأة للمرأة، هذا لا يصح. أنت لم تعرف الخلاف، لا المذهب الشافعي. إذن أنت أنكرت على المعروف، إذن رأيت المعروف منكرا. إذن أنت رأيت المعروف منكرا. طيب عندي في المذهب الشافعي من ينقص الحرف من الفاتحة ومن ويأم بمن يعني يحسنون الفاتحة بطلت صلاته، بطلت الصلاة. طيب في عندي خلاف. طيب يا أخي روح اتعلم، روح ادرس، لكن ما بنعمل شقاق داخل المسجد ويترتب على إنكار معروف منكر أشد. لأنه هو ما قال لك بطلان الصلاة، قال لك بكراهة، قال لك بالكراهة. طيب وين أجل الكراهة؟ مذهب المالكية القول الضعيف هل تجب الفاتحة في كل الصلاة؟ بناء عليه لو أنقص آية على المعتمد سهى عن قراءة آية، سجد للسهو في المالكية، سهى عن قراءة إياك نعبد، سجد للسهو ما بطل. لأنه أصلا في عندي خلاف في موضوع هل تجب الفاتحة في كل الصلاة أم في جل الصلاة. فإذا وجبت في جل الصلاة على القول الضعيف فإننا بنينا مشهورا على هذا الضعيف، وهو أنه إذا سهى عن آية أو بعض آية فإن صلاته صحيحة ويسجد للسهو. طيب أنت في شيء معروف وتنكر على المعروف وتسبب منكر أشد، طب ما شروط صحة الأمر بالمعروف؟ للأمر بالمعروف شرطان، وهما شرطان صحة: العلم بما يأمر وينهى، ثانيا أن لا يؤدي إلى مفسدة أشد. طيب أخرج صدقة الفطر نقدا، أنكرت عليه، أنكرت على المعروف لأنه اجتهاد معتبر، وأديت إلى انشغال الأمة وهل ما أخرجناه صحيح ولا غير صحيح، وأربكت الناس، ترتب على إنكار المعروف مفسدة أشد. هيك الوضع اللي صاير مع الأسف، إنكار على المعروف ويترتب عليه مفسدة أشد. طب هو أصلا إذا أنكرت على المفسدة لا يجوز أن يترتب مفسدة أشد. أنت تنكر على المعروف وتترتب مفسدة أشد، أنكرت على المذاهب وترتبت مفاسد أشد. إذا رأيتم المعروف منكر والمنكر معروف، هذا واقع مع كل أسف، مع كل أسف. ثم بدأ يتكلم عن المقتدي، قال: والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها عدلا. يعني أنت عليك أن تتبع الإمام، جئت ووجدته ساجدا أسجد، وجدته راكعا أسجد، وجدته شافعيا أسجد، وجدته حنفيا أسجد، وجدته مالكيا حنبليا أسجد، وجدته إنسان من المسلم الذي لم يتعلم وما زال لا يعرف هذه الأشياء أسجد معه. هكذا الجماعة، ما في عنه. قال إذا وجدت الإمام أسجد، ما قال لك اسأل عن مذهبه، ما قال لك شوف ماذا، خلاص أسجد معه والأصل السلامة. أما ما لسه بدك تفحص الإمام متوضي ولا مش متوضي، ولسه بدك تتكلف هل هو فاسق ولا مش فاسق ولا كلام. إذن يتبع الإمام على أي حالة كان عليها الإمام، تمام، إلا في الزيادة المحققة. يعني الزيادة المحققة يعني

0: سجد الإمام السجدة الأولى ثم سجد الثانية نسي، سجد الثالثة وأنت متيقن أنها سجدة ثالثة، فالزيادة المحققة قال خلا زيادة قد حققت عنها عدلة. إذن الزيادة المحققة عليك أن لا تتبع الإمام فيها. ثم قال وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه لا في جلسة وتابعه. أنت وجدت الإمام ساجد بتكبر الله أكبر تكبيرة الإحرام، وبعدين بتكبر تكبيرة الله أكبر للسجود، وجدته راكعا بتكبر الله أكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر الثانية للركوع، طب وجدته جالسا للتشهد تكبر تكبيرة واحدة، تكبيرة واحدة تكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم تنتقل إلى الجلوس من غير تكبير، لأن الانتقال من القيام إلى الجلوس هو على خلاف هيئات الصلاة، هو على خلاف هيئات الصلاة. طيب إذا في حالة وجود الإمام جالسا فإنك لا تكبر. طيب قال مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفه، يعني تنتقل بالتكبير إن وجدت الإمام ساجدا أو راكعا. ثم قال إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله وفي الفعال بانية، يعني إذا سلم الإمام كنت مسبوقا تقضي في الأقوال وتبني في الأفعال، يعني أنا جيت إمام في صلاة العشاء أدركت معه الركعة الأخيرة، الآن بعدما سلم الإمام سأعد الركعة الأخيرة وراء الإمام الأولى في الأفعال، تمام؟ ثم أبدأ أرجع إلى أول الصلاة، أرجع إلى إيه؟ أول الصلاة، فأبدأ بالأولى، الأولى فاتحة وسورة، ثم ركعة بعدها فاتحة وسورة، طيب صار عندي العدد ثلاثة، الرابعة فاتحة سرا من غير سورة. إذن هذا معنى قوله إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله وفي الفعال بانية، قام قاضيا أقواله وفي الفعال بانية، إذن تقضي في الأقوال وتبني في الأفعال، هذه هي القاعدة. طيب والله أنا جئت في ثانية المغرب، ثانية المغرب، إذن عدينا الثانية وصلينا مع الإمام الثالثة سلم الإمام، ما الذي فاتني؟ الأولى، الأولى تقضي فيها ركعة أولى بفاتحة وسورة جهرا. طيب الآن أنا جيت على صلاة الصبح أدركت الركعة الثانية، ماذا سأقوم؟ سأقوم إلى الركعة الأولى، الركعة الأولى فاتحة وسورة جهرا، بس ما في قنوت صبح في الأولى، لأنك أنت عندما قمت قمت لقضاء الأولى، قمت إيه؟ لقضاء الأولى، والأولى لا قنوت فيها، مع وجود قول قوي عندنا بالمذهب أنه يقنت فيها، لكن القول المعتمد وما اعتمدته في الكتاب وهو ونقلت النقول على أنه هو المعتمد أن القنوت إذا قام في الركعة الثانية لقضائها فإنه لا قنوت فيها. إذن هذا الأمر في موضوع قضاء الأقوال وبناء على الأفعال. طيب صلاة سرية تقضى على طول بمجرد ما قمت بعد سلام الإمام ترجع إلى أول الصلاة، ما هو أول الصلاة؟ فتقضيه على النحو الذي وجب في ذمتك، فأنت لم تدرك الأولى معه في القراءة، وبالتالي دائما تقوم لأول صلاتك ثم تابع الثانية الثالثة وهكذا وهكذا، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى كبر، ثم قال رحمه الله مثاله إذا أدرك ركعة من العشاء مثلا وسلم الإمام قام فأتى بركعة بأم القرآن وسورة جهرا كما ذكرنا في هذه الحالة، كما ذكرنا في هذه الحالة. ثم نكمل الدرس التالي إن شاء الله فيما بعد عند قوله كبر إن حصل شفعا أو أقل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
1: فقه المتون.

الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف لام

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

ذكي.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

سبحت بذكرك ليل نهار. يا من قدرت لي الأقدار، ناجيتك ما ناجيت سواك بأذكاري سرا وجهار. آمنت بأنك أنت الراحم، أنت العادل والقهار، أنت المقصود، أنت المقصود، اخترتك أنت وغيرك إني لن أختار. يا رب الكون، يا رب الكون، تقبلني واجمعني في ركب الأبرار. لبيت نداءك يا مولاي، لبيت نداءك يا مولاي، من ذكرك تعشقه شفتاي. في ذكرك روحي هائمة، وبنورك سابحة عيناي. إياك عبدت فخذ بيدي وامسح بحنانك جرح أساي. إن كنت شكوت لك الشكوى، من غيرك يسمع لي شكواي؟

رضوانك ربي، رضوانك ربي أنت عفو، اغفر لي فرضاك مناي. أدعوك رجاء يا رحمن، لا أطلب منك سوى الغفران. أظلمت الدنيا بالكفران، فنور قلبي بالإيمان. يا رب العرش، يا رب العرش ورب الخلق ورب القدرة والأكوان، قد داهمني ليل الأحزان، فهون يا رب الأحزان. أستغفرك اللهم، رضيت بأمر قضائك مهما كان. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي

0: شعث المحاسن والخدود الشيخ والعبد الأقل
1: الشيخ والعبد الأقل
0: بالكره منها أخرجوا وباللفائف أدرجوا ومن المواطن أزعجوا

0: فيه الحمل
1: وينكدر فيه الحمل
0: يوم كثير الزلزلة فيه العشار معطلة والأرض فيه مبدلة والهول

قبل يا سعيد لا تخف خذلانا وذل، أنعم بنا طول الزمان، لا تخف من إنس وجان، يا ذا الرحيل وذا الفتان تسعى.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.

كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء

فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكفينا الهموم وتفرج بها عنا الكروب، وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهوى، التي نستقبل فيها اتصالاتكم واستفساراتكم الفقهية على هاتفي البرنامج 06-47-47-201 و 06-47-47-200.

0: واثنين. واسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بفضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة، حياكم الله فضيلة الشيخ وأهلا ومرحبا.
1: حياك الله وأهلا وسهلا بك وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الكرام.
0: إذا نذكر مستمعينا الكرام مرة أخرى بهواتف البرنامج 06 47 47 201 و202. نأخذ أول اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيفك يا دكتور منصور؟
0: الله يبارك فيك ويحفظك ويسلمك.
2: الشيخ يوسف أبو حسين والله العظيم،
0: حياكم الله يا سيدي.
2: شيخنا سؤال،
0: تفضل.
2: احنا كنا نصلي فام فينا واحد،
0: نعم،
2: فهو بام فينا يا اخي بسرعه بالركوع بالسجود، يعني بعطالش يا اخي، بينزل بيطلع بسرعه، بينزل بسرعه بيطلع بسرعه، يعني مش عارف على جائز الصلاه، يعني احنا احنا
0: نعم
2: عاده الشيء الصلاه يمكن 3 دقائق على بعض.
0: نعم، هو الإمام راتب، يعني الإمام ولا شخص من المصلين؟
2: كنت نصلي
0: من المصلين.
2: مقيم الصلاة، بعدين حكينا مع بقول لك خلص هيك جائز الصلاة، ما بعرفش فتاها حكيتهم.
0: طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: يا سيدي
0: تفضل.
2: فضيلة الدكتور
0: نعم.
2: يوسف أبو حسين،
0: نعم،
2: لا جميع الناس إنه يا عمي اللي يحافظوا على نظافة هالبلد، ما بيستمر رمي عشوائي من هالشبابيك، يعني والله هذيك الدور ماشي بسيارتي واحد اللي هو رمى كاسة القهوة طرد السيارة كلها، مش
0: طيب.
2: هذا
0: احنا ما بدناش نعطي توجيه، بدنا ما حكم من يرمي الأوساخ والقاذورات وأي شيء يؤذي الإنسان والبيئة وكل ما حوله من السيارة أو غير السيارة، يعني يكون هناك حكم وفتوى في هذا الموضوع إن شاء الله.
2: الأهم في السؤال التركيز السؤال الأول يا شيخ.
0: نعم نعم طيب،
2: من فضيلة
0: تسمع الإجابة إن شاء الله أخي الكريم، سيجيبك إن شاء الله عن السؤالين. شكرا لاتصالك وحياكم الله. معنا اتصال آخر. ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة
3: الله.
0: الله
3: يعطيك العافية سيد منصور،
0: الله يعافيك وبارك فيك.
3: في سؤال بسبب السؤال الماضي قبل شوية.
0: نعم،
3: هي امبارح صلاة المغرب، صلاة فينا واحد، فينا واحد المغرب،
0: نعم،
3: سجل واحد في الركعة الأولى.
0: طيب،
3: في الركعة الأولى سجل واحد، نبهنا عليه غير واقف، يعني ما زلمة نبهنا عليه غير معتذر، يعني واقف.
0: طيب،
3: وكمل الركعة، 3 ركعات كملهن وسجل السهو.
0: وسجلت السهو؟
3: آخر شيء آخر ركعة.
0: طيب،
3: في الركعة الأولى ما سجل واحد.
0: فقط سجدة واحدة. وسجد وسجد للسهو.
3: سجد للسهو، نعم.
0: طيب، تسمع الإجابة إن شاء
3: طيب
0: الله.
3: طيب آخرها شوية الجابة، أخوك بيتي بعيدنا الجابة، أنا طلعت من الجابة، آخر الجابة شوية.
0: نعم نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: آخره يعني لو 3 دقيقتين عادي، من بيتي بعيدنا الجابة.
0: نعم نعم. طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله أخي الكريم، شكرا لاتصالك.
3: يلا يعطيك.
0: حي الله يعافيك. اتصال آخر. ألو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: والله
0: صوتك راح أخي الكريم، بس تغير لنا موقعك شوي.
4: لا، التلفونات الحديثة هسه في الوقت الحالي،
0: نعم،
4: لما تيجي نحضر مثلا لا نسمع قرآن على المقاطع الفيديو بيقطع القرآن وبتيجي دعاية، هذا أول سؤال. لا، في هسه للأمانة في مقاطع فيديو بنسق الدعاية مع نهاية الآية، فهمت علي؟ يعني لما يقرأ،
0: نعم،
4: او في احيانا لا والله دعايات بتيجي بالنص الكلمه، بيقطع الكلمه وبيقرا القارئ وتيجي دعايه احيانا تكون مدتها 12 ثانيه او 15 ثانيه. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني،
0: نعم، انت بتكون على التليفون مزبوط مثل يوتيوب وغيره؟ فبكون مثلا انت بتستمع للقران. طب في بعض القنوات ما هو مثلا بكون ما فيها دعايات، انت حاول تختار هاي القنوات.
4: لا والله كلها. الحكي بس بعدين نفس سياسة اليوتيوب أجبرت المقاطع كلها الفيديو على تنزيل الدعايات. ما في نهاية بتاتا.
0: طيب، احنا بدناش نخوض في هذه المسألة أخي الكريم، لكن أنت بدك تسمع، يعني حكم أنت بتكون تستمع لقرآن كريم وأنت ما بتقدر تتحكم بهذا الموضوع، فبتيجي دعاية في منتصف آية أو مع نهاية الآية.
4: أيوة، أحيانا بتكون دعاية بتكون فيها مقطع من أغنية.
0: نعم نعم. طيب، تسمع الإجابة.
4: هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
0: السؤال الثاني
4: في العاب

توصلك لمراحل. هسا بالمراحل هاي بدل ما انت تلعب تختصر بتيجي تحضر دعايات، كل ما تحضر دعايه مثلا بنزل لك 1000 درجه او 2000 درجه. في دعايات احيانا بتيجي دعايات يعني

0: اعطوك بونص زيادة او يعني
1: بتحس
0: طيب
1: حتى
0: تسمع
1: بغرور
0: الاجابة ان
1: بالاخر.
0: شاء الله.
1: والله يا رب.
0: حياك الله، اهلين، مع السلامة. ناخذ اتصال اخير في هذه المجموعة. الو.
1: الله يسعد مساكم جميعا.
0: الله يسعد مساك، تفضل.
1: اول شيء بدي اشكركم على هالبرنامج، انا بجوز اول مره بدي اتصل.
0: يا
1: اول
0: سيدي
1: شيء
0: اهلا
1: بدي اقول
0: وسهلا فيك،
1: بارك
0: يعني
1: الله
0: اليوم
1: فيكم
0: وكل
1: على
0: يوم.
1: اللفت الطيب. انا استفساري هو سؤال وتوجيه،
0: نعم.
1: بجوز لي اول مره بنسال السؤال بالطريقه هاي. طبعا انا ما شاء الله عنهم، يعني الاخوان اللي بفوتوا يصلوا على المساجد وانا منهم، بكون دائما وابدا في لهم ملاحظات، يا على الخدمات يا مثلا على سلوك الامام.
0: نعم.
1: انا عشان نحكي بشكل علمي مربوط ديني، انا بفضل توجيه لوزاره الاوقاف عشان نطور انفسنا ونطور خدماتنا ونطور ائمتنا بناء على تقييم علمي، انه مش غلط نعمل روابط مثلا بشكل اسبوعي، انه المنطقه الفلانيه في المسجد الفلاني اذا بيجي عليه شكاوي انه يا مصلين قيموا. طبعا اللي بده يحط التقييم ناس متخصصين في وزاره الاوقاف، مثلا شو رايك بالنظافه، قد ايه بتعطي علامه من 10، شو رايك بالامام، اذا صار يقول مثلا 6 او 7، يعني نقول 8 و9 كويس، 7 انه شو السبب، عشان ما تكونش مثلا بعض الشكاوي كيديه او بتنم على امور شخصيه، عشان نقدر نجمع هالداتا ويكون في ناس متخصصين في وزاره الاوقاف يحللوا الداتا هاي
0: نعم
1: ويطوروا وفعلا
0: نعم
1: يستهدفوا. بجوز بعض الائمه بدهم دورات، بجوز بعض الشغلات بدها سلوكيات رقابه، وانا بس يعني حبيت احكي الحكي هذا للمصلحه العامه، وكل الاحترام
0: يا سيدي،
1: والتقدير
0: الله
1: لكم.
0: يكرمك وشكرا لاقتراحك يعني، وإن شاء الله الإخوة في وزارة الأوقاف بيسمعونا وإنه يطبقوا هذا الكلام، وفعلا يعني هذه فكرة جيدة حقيقة، أن يكون في تقييم مثلا من المصلين بشكل يعني حتى يجمعوا المعلومات هاي كما تفضلت، يعني فكرة جيدة. ولكن طبعا هي وزارة الأوقاف تقوم بعملها في التقييم وكذا، أكيد هو موظف ويتبع يعني للتقييم والمتابعة، كذلك هناك اللي هو مديريات التفتيش وأكيد. ولكن أنت يعني فكرتك أنك تريد أن توظف التكنولوجيا وطريقة جمع المعلومات من خلال أكبر شريحة من الناس حتى يعني ترى مدى رضا يعني المصلين عن مثلا هذا الإمام أو عن كذا.
1: طبيعي.
0: هذا
1: شوف بس
0: شيء جيد
1: انا
0: يعني.
1: حاب اعمل بس مداخله هلا. انت اسال بعض المصلين، انا مثلا ممكن اصلي في الجامع، بس بعد فتره الجامع اللي انا بصلي فيه يسالوني الناس ليش بطلت، بجوز ما احكيش اروح انتقل لجامع ثاني. انا
0: نعم
1: لازم اطور، طبعا انا احكي ضمن امور منطقيه. هلا انا مش بقول انا زبون فايت على الجامع، لا، انا
0: نعم
1: فايت ازور بيت الله، واحنا
0: أكيد
1: كل
0: أكيد
1: هدفنا
0: نعم
1: انه اذا الواحد اي شيء بيشوف غلط يغيره بايده او لسانه او بقلبه، ذلك اضعف الايمان. لازم
0: نعم
1: نعمل ماتشنج بين التكنولوجيا وبين الدين وبين السلوك الاجتماعي،
0: يا
1: لانه انا
0: سيدي، الله
1: لازم
0: يجزيك
1: اطور،
0: الخير. نعم
1: لازم
0: نعم
1: اطور، لانه انا في شركات كثير، يعني تفهمونيش غلط، انه اذا انت ما تقيم رضا الزبون وكان في غلط، بعد فتره بصير في شكاوي وتصعيد، بصير في عداوات. فلا، احنا لازم نشتغل على شيء علمي، وكل الاحترام والتقدير لكم
0: سيدي بارك
1: وانسان
0: الله
1: صالح
0: فيك،
1: عليه
0: شكرا
1: الصلاه.
0: شكرا لاتصالك وشكرا لملحوظتك، حياكم الله. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة، طبعا نرحب فيك مرة أخرى سيدي.
1: حياكم الله وسلم على استضافتك الكريم.
0: بالنسبة للسؤال الأول، سؤال الأخ يقول بأنه صلى مأموما وكان الإمام يعني تقدم أحد المصلين للإمام وليس هو إمام
1: نعم.
0: راتب يعني، ف كان سريعا
1: نعم.
0: في الصلاة، هذه ملاحظته، فما حكم يعني السرعة للإمام والمأموم أو إذا لم يكن يعني مأموما، وأيضا ما هي السرعة المطلوبة في الصلاة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم،
0: نعم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة أن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة،
0: نعم.
1: ولكن الطمأنينة تتحقق بأن يكون يعني الوقوف تام وكذلك الركوع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قف كبر وأنت مطمئن، ثم اقرأ وأنت مطمئن، واركع وأنت مطمئن. فالطمأنينة ركن في كل ركن، ولكن هذه الطمأنينة لا تعني الإطالة والخشوع، حتى يعني لا يتبادر لذهن الإخوة أن بعض من يصلي أن صلاته بناء على تقييم هذا الإنسان أنها صلاة غير صحيحة. لا، الصلاة تبطل إذا اختل ركن من أركانها.
0: نعم.
1: أما إذا ركع واطمأن راكعا حتى لو بما يقارب من تسبيحة واحدة، لو قال سبحان ربي الأعلى مرة واحدة أو بمثلها
0: نعم.
1: تقريبا، فهذا اطمأن راكعا. أنت قد يعني يعجبك أن يطيل الإمام،
2: الخشوع في

0: الصلاة. الخشوع في الصلاة من سنن الصلاة ومن آدابها، وفيه أجر أعظم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسوأ الناس سرق الذي يسرق من صلاته. قال: وكيف يسرق الإنسان من صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو لا يقيم صلبه في الركوع أو السجود.
1: نعم. يعني والله مسألة السرعة سيدي أحيانا
0: نعم السرعة سرعتان، سرعة مخلة وسرعة عادية، يعني هي استعجال. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما مدح في سورة المؤمنون قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة يعني يزيد من أجر الصلاة، والإنسان عندما يكون خاشعا في صلاته فإنه يعني يحس بلذة العبادة والقرب والحب لله سبحانه وتعالى، وهذا ما ينبغي أن يكون المصلي عليه. لكن ليست كل سرعة مخلة بالصلاة، فأحيانا تظن أن الإمام طالما أنه قرأ الفاتحة قراءة صحيحة، وطالما أنه ركع ركوعا صحيحا ورفع من الركوع واعتدل واقفا ثم سجد سجودا فيه طمأنينة، وكذلك الجلوس بين السجدتين إلى آخر الصلاة، فإن صلاته صحيحة. لكن إذا كنت تريد مثلا أن يكون هناك خشوع زائد في الصلاة وإطالة، فهذا الإنسان يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى بس يعني يكمل الإمام: صلي أنت السنة الراتبة وأطل كما تشاء. لكن الإمام أحيانا تظن أنه هو مسرع، لكن الإمام يراعي ظروف من خلفه من المصلين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أما فليخفف، فإن خلفه من الكبير والمريض وذا الحاجة. فليس كل سرعة مخلة بالصلاة. ثم أيضا الطمأنينة تتحقق بأن يعني يأتي الركوع أو السجود بالحالة التي ينبغي أن يكون عليها، فإذا تحققت الطمأنينة كانت الصلاة صحيحة ولا شيء في ذلك، والله تعالى أعلم.
1: نعم سيدي بارك الله فيك. بالنسبة للسؤال الأخ فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين حول حكم ويعني من يلقي النفايات، من يلقي القاذورات من السيارة في الشارع في أي مكان، يعني في من يعني في هذا الوطن. و بالمناسبة أيضا هناك يعني سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد أطلق مبادرة للمحافظة على البيئة، لما يعني للبيئة من أهمية في يعني في هذا المجال، نريد حكم يعني حول هذا الموضوع.
0: حقيقة أن النظافة هي مظهر حضاري، وأيضا هي كذلك دين يتعبد الإنسان الله به سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إماطة الأذى عن الطريق صدق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة بعرق أزاله من طريق المسلمين، يعني شال من طريق المسلمين ما يؤذيهم. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى من يعني يوجد الأذى في الطريق، قال: اتقوا اللعانين. قالوا: من لعانان يا رسول الله؟ قال: الذين يتغوطون في طرقات الناس وظلهم. فالمحافظة على البيئة والمحافظة على الطرقات ونظافتها هي من سمات الإيمان ومن علامات الإيمان، وهي من مقتضيات هذا الدين، ويتعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى بإماطة هذا الأذى عن الطريق. أما وضع الأذى في الطريق فهذا الشيء الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات امرأة أبي لهب قال: وامرأته حمالة الحطب، إذ كانت تضع الشوك والأذى في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يميط الأذى ولا يضع الأذى في طرقات المسلمين.
1: وخصوصا أنه أحيانا بعض الأذى سيدي يعني يترتب عليه
0: مفاسد. أولا يا سيدي، ليس من المظهر الحضاري لهذه الأمة أن الإنسان يلقي القاذورات في الطرقات والشوارع، ولا سيما من يعني نوافذ السيارات. كل إنسان يضع في سيارته كيس يعني أجلكم الله لوضع القمامة وفضلات الطعام، حتى إذا ما وصل إلى مكان إقامته يعني وضع هذا الكيس في المكان المناسب في يعني أجلكم الله في حاوية الزبالة أو السلة المخصصة لذلك. أما أن يرمى فهذا حقيقة فيه مخالفة شرعية قبل أن يكون هناك مخالفة.
1: هل يؤثم؟
0: نعم في إثم بلا شك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة. انظر إلى الأجر العظيم المترتب على هذا الفعل. لما الإنسان يقوم بنظافة البيئة يأخذ على ذلك أجرا. قال: أزالها

0: العرق من طريق المسلمين،
1: والله
0: فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة.
1: سبحان الله.
0: فهذه دعوة لجميع الأخوة والأخوات أن نحافظ على البيئة، وأن نكون نهتم بنظافة البيئة، وأن نظافة البيئة ليست هي حكرا على عامل الوطن، بل أننا كلنا ملزمون أن نكون شركاء في المحافظة على النظافة، في أن نظهر هذا البلد العزيز علينا بمظهر حضاري جميل.
1: نعم.
0: والنبي عليه الصلاة والسلام قال: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود.
1: نعم.
0: فالأصل أن المؤمن نظيف،
1: نظيف
0: في مظهره ونظيف
1: ونظيف
0: في جوهره.
1: نعم.
0: نظيف في اعتقاده، في محبة، في نظيف من البغضاء والكراهية، قلبه نظيف وأيضا مظهره نظيف وشكله نظيف،
1: معنوية
0: ونعم. نعم. ويترى عليه أثر نعمة الله سبحانه وتعالى. يعني أنت صورة مشرقة للإسلام عندما تكون، يعني ما منظر المسلم لما يربي القاذورات من الطرق، من نوافذ السيارات في طرقات الناس.
1: نعم. نعم.
0: لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، يعني كأن ما يأتي باللعنة لنفسه من يفعل مثل ذلك. أكثر أقل ما يقال: من لعن الله من فعل ذلك، من يعني يتغوط في ظل الناس في الحدائق العامة تحت الأشجار أو في طرقاتهم، وهذا فيه أذى. فالأذى حرام، وإماطة الأذى صدقة وأجر من الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: فيعني حقيقة حتى الله سبحانه وتعالى أمرنا بالنظافة في كل أحوالنا، حتى في الحالات التعبدية، حتى عند الذهاب إلى بيوت الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصفا فلا يقربن المصلى، لأنه في أذى للمصلي.
1: هذه الرائحة،
0: هذه
1: نعم.
0: الرائحة.
1: نعم.
0: وقال عليه، وقال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني عند كل صلاة تروح على المسجد خليك هيك نظيف، لك رائحة طيبة، لا يشم منك الناس ما يكرهون، ما يعني. فلذلك الإسلام يدعونا دائما إلى النظافة وإلى الطهارة وإلى التطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يذهب إلى المسجد يلبس الثياب الجميلة ويتطيب. فنحن يعني أمة نقتدي برسول
1: نعم.
0: الله صلى الله عليه وسلم، الأجمل في خلقته
1: نعم.
0: وخلقه صلى الله عليه
1: نعم.
0: وسلم.
1: بارك الله فيكم سيد على هذا يعني الإجابة الشافية الوافية. ولكن أنا يعني أود أن أذكر حادثة بسيطة حصلت معي قبل عدة سنوات في مسألة إلقاء النفايات من السيارات.
0: نعم.
1: يعني كنت أقود في أحد شوارع العاصمة عمان بأمان الله.
0: نعم.
1: فإذا بالسيارة تجاوزت عنها فألقى كاسة قهوة، فبقايا هذه القهوة يعني كانت على الزجاج، فيعني انعدمت الرؤية تماما.
0: نعم.
1: لحتى أنا استوعبت شو اللي صار، فشغلت المساحات وكذا لحتى. فيعني هو ليس فقط يعني، وإنما كاد أن يتسبب بحادث. هذه يعني حصلت معي شخصيا.
0: سيدي هو إذا بكل
1: نعم.
0: يعني بكل المعنى، بكل معنى الكلمة، هو إذا سواء ترتب عليه يعني شيء، حتى مجرد يعني مجرد رمي القمامة من نوافذ السيارات أو القهوة، فهذه يعني تترك أثرا على الطرقات.
1: الطرقات نعم. ما بالك إذا ترتب أثر على الإنسان؟
0: فكيف إذا جاءت على وجه إنسان أو
1: نعم.
0: على زجاج سيارة كما تفضلت أو على، فهذا يعني فيه إيذاء للمسلمين.
1: نعم.
0: ونحن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا من شعب الإيمان إماطة الأذى. قالوا: إماطة الأذى عن الطريق الصدق. قال: الإيمان بضع وسبعون شعب، علىها لا إله الله، وأدناها
1: نعم.
0: إماطة الأذى عن الطريق.
1: أكرمك الله سيدي. السؤال الأخير أو السؤال الثالث سيدي، كان مأموما الشخص السائل يقول: كنت مأموما فالإمام في الركعة الأولى سجد سجدة واحدة.
0: نعم.
1: وثم يعني تنبه بعد ذلك فسجد للسهو.
0: نعم. سجود السهو لا يكفي،
1: لا يكفي.
0: لأن الذي تركه هو ترك ركنا من أركان الصلاة.
1: نعم.
0: ولذلك إذا كان في نفس الركعة رجع إلى السجدة الثانية وسجد، يعني قبل أن يقوف، أن يقف
1: قبل أن
0: وقوفا
1: يقف.
0: كاملا.
1: نعم.
0: فيرجع إلى الآن سأوضح يعني
1: نعم.
0: بالتفصيل. الآن ما دام هو في السجود الأول ونبهه عند الجلوس، نبهه أو قبل القيام نبهه الناس فقالوا سبحان الله، إذا هو غلب على ظنه أنه قد سجد سجدتين فهنا الأمر مختلف. لكن إذا يعني شك في الأمر ثم جاء بالركعة الثانية، الآن تلبس بالركعة الثانية، هنا لأنه لم يأتي بركن من أركان الصلاة في الركعة الأولى، هذه الركعة ذهبت والآن أصبحت هذه الركعة كأنها لم تكن من قبل، فتحسب الركعة الثانية ركعة أولى. هذا ابتداء. ثم بعد أن ينهي صلاته يأتي طبعا سنة اللي هي سجود السهو قبل السلام. لكن إذا تذكر وهو في الركعة عاد إلى السجدة الثانية ثم قام إلى الركعة الثانية.
1: نعم.
0: قبل أن يتلبس بالقيام، لأنه إذا ما زال في الركعة نفسها عاد إلى
1: الركن.
0: ثم يسجد للسهو يعني يندب له.
1: إذا أنهاها وبلش الركعة أخرى لم تحتج

0: لم لم
1: تحسب الركعة.
0: وإذا سلم من
1: نعم.
0: هذه الصلاة ولم يأتي بركعة، الصلاة باطلة.
1: لأن إذن صلاتهم
0: خاصة
1: باطلة.
0: من تيقن أنها سجدة واحدة. يعني المصلي يأتي بركعة بدل هذه الركعة بعد سلام الإمام، وينبه الإمام أنه قد جاء بسجدة واحدة.
1: طب شو بدي يعمل الأخ السائل هنا؟ أنه هنا صلاته باطلة.
0: الآن صلاة باطلة
1: الإمام
0: لأنه إحنا عندنا أعمال الصلاة على ثلاث يعني أمور. الأمر الأول الركن. الركن لا تصح الصلاة إلا به.
1: صحيح.
0: الركن لا تصح الصلاة إلا به، وبفواته تبطل الصلاة،
1: كالركوع والسجود
0: إلا إذا نسي ثم جاء بهذا أو يعني أصلح هذا الخلل.
1: نعم.
0: يعني لي أضرب مثال أوضح، لو نسي أن يركع فبعد أن قرأ الفاتحة والسورة القصيرة سجد، فقال له الناس سبحان الله، يعود الآن إلى ماذا؟
1: الركوع،
0: إلى الركوع، ثم يرفع من الركوع
1: ثم يسجد،
0: ثم يسجد.
1: نعم.
0: الآن ما دام في الصلاة، طالما أنه لم يتلبس بالركعة التي تليها، إذا كان في الركعة يمكن إصلاحها، إصلاح بماذا؟ بالعودة إلى الركن الذي تركه.
1: نعم.
0: لكن هنا هو ترك الركن ولم يعد له
1: وسجد للسهو، والسجود
0: للسهو لا يكفي، لابد. نعم. من الإتيان بالركن. كيف يأتي بركن؟ إذن لا يستطيع أن يأتي بركن في ركعة فاتت. فهنا يبتدأ بحساب أن الركعة الثانية الركعة الأولى بحقه وبحق المسلم.
1: نعم. صاحبنا شو يعمل سيدي؟ بدي يعيد الصلاة
0: الآن. هذا الرجل الذي بطأ يعني سلم من صلاة.
1: نعم.
0: ولم يأتي بركعة، و لو جاء بركعة وسجد للسهو ما في مشكلة، هو لم يأتي بركعة بدل هذه الركعة التي اختلت بفوات ركن من أركانه وهي السجود، فهنا يعيد الصلاة. الأخ السائل
1: يعيد الصلاة، وإذا الإمام كمان بده يعيد الصلاة، والمأمومون إذا فعلوا
0: كل من فعله. كل من تيقن أنها سجدة،
1: أنها سجدة.
0: أما لكن الإنسان غلب على ظن أنها أن هناك سجد، أنه سجد سجدتين، هنا يختلف الأمر.
1: نعم. وممكن سيدي أنه بعض الفرض أنه بعض المأمومين خالف الإمام وسجد سجدتين ثم قام معه أكمل،
0: هو الأصل إما أن تفارق الإمام،
1: تفارق
0: حتى أو تبقى مع الإمام، فإذا سلم تأتي بالركعة التي اختل فيها الركن.
1: نعم.
0: نعم. نعم. هذا يعني إما يخير بين مفارقة الإمام وإكمال صلاته بنفسه، وبين أن يتم مع الإمام ثم يأتي بركعة فائتة، تعتبر هذه فائتة لأنها بطل.
1: نعم.
0: منها ركن من أركانها.
1: نعم. نعم. بارك الله فيكم سيدي. بالنسبة للأخ يقول، وأنا أستمع إلى القرآن الكريم من خلال الهاتف وبعض التطبيقات التي يعني تبث الفيديوهات وتبث الصوت، أكون أستمع للقرآن فتأتي دعاية أو فاصل إعلاني مع منتصف الآية أو مع نهاية الآية، أحيانا تكون هذه الدعاية أو الإعلان أغاني أو ما شبه ذلك.
0: هو الأصل أن تلاوة القرآن طالما أنه يستمع للقرآن الكريم، ف يعني وجاء قطع القراءة يعني دون إرادته.
1: نعم.
0: لكن لم يختل المعنى، بمعنى اكتملت الآية ثم جاءت الدعية.
1: نعم.
0: أو يعني حتى لو كان في منتصف الآية ولم يختل معنى الآية، فهنا الأمر طبيعي.
1: نعم.
0: ونوجه الإخوة إلى الاستماع إلى قنوات القرآن الكريم.
1: نعم. هناك تطبيقات خاصة في القرآن،
0: تطبيقات خاصة بالقرآن. نعم. وجميلة جدا، ويتعلم منها كيف يقرأ القرآن وكيف يستمع للقرآن، ويتعلم أحكام التجويد.
1: نعم.
0: ويتعلم مخارج الحروف. نعم. وصفات الحروف، فبالتالي يعني يذهب إلى تطبيق آمن.
1: نعم.
0: وهناك تطبيقات للقرآن
1: كثيرة ومجانية ولله
0: والحمد. نعم. لله رب العالمين. نعم. القرآن مخدوم، لكن إذا قطع بفاصل فيه يعني خلل بالمعنى يخرج من هذا التطبيق، وليس معنيا به هو أصلا.
1: نعم. نعم. طيب، هو لم يكن يلعب الأخ السائل أيضا، يقول أنا ألعب على الهاتف لعبة سيارات.
0: نعم.
1: طبعا سألته هل فيها شيء اللعبة، قال هي لعبة عادية يعني ما فيها شيء يعني محرم.
0: نعم.
1: على افتراض أنها كذلك، ولكن أحيانا بطلبوا منه أنه يحضر بعض الإعلانات والدعايات حتى. نعم. يكسب بعض النقاط لكي يكمل
0: يعني
1: لعبته.
0: السؤال مكون من شقين.
1: نعم.
0: الشق الأول الألعاب الإلكترونية بالجملة.
1: نعم. بالجملة
0: الألعاب الإلكترونية الأصل فيها الحل.
1: الحل
0: يعني. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كما جاء في صحيح البخاري، ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم له.
1: نعم.
0: هذا الأصل. لكن معظم الألعاب الإلكترونية أو خلينا نقول كثير منها في هذا الزمان فيه محاذير شرعية.
1: نعم.
0: وفيه أحيانا يخرج عن الترفيه إلى مقاصد أخرى،
1: مقاصد
0: منها. نعم. منها الإدمان. يصير هناك إدمان، بعض الألعاب. صحيح. فيها إدمان
1: إلكتروني
0: شديد، وتسبب ضرر صحي كما أثبت الأطباء.
1: نعم.
0: وتسبب كذلك أيضا إرهاق ذهني، وحين في ضيق في التنفس، ويشغلهم عن كثير من الواجبات والإنجازات. حتى بعض الناس يعني ينسى الصلاة وينسى نفسه.
1: صحيح.
0: وبعض الناس
1: بالساعات.
0: نعم.
1: يصاب 10 ساعات 12 ساعة
0: بنفس المثانة، تصور يصاب. بعض الأطباء قال أن بعض

0: الذين يلعبون العاب الكتروني يصاب بانفجار بالمثانه لانه لم يذهب الى اجلكم الله التبول، وهو يلعب مع كثير من الـ يعني من اقرانه على هذا
1: حتى
0: التطبيق،
1: ما يضيع الوقت،
0: حتى ما يضيع
1: اللعبه.
0: واحيانا يعلمهم القمار، انه انت اذا فزت علي تكسب مني واكسب منك، فهي تعويد او تعليم.
1: طب
0: على
1: سيدي مضيعه الوقت كمان،
0: وهذا هذا امر واقع، يعني هو اقل
1: من ذكر الله عز وجل،
0: هذا موجود. بعدين في تشجيع على الميسر والقمر، يعني يشجعوك انك تلعب. صحيح. واخذ منك اذا غلبتك، فانت بتغرس في نفس الطفل. من حيث لا تدري القمار والميسر،
1: وبعضها سيدي بكون في التواصل يعني مع أشخاص واختلاط يعني.
0: نعم. ثم أمر آخر، أمر آخر، أحيانا تصوير العورات والوقوع في المحاذير والمحرمات. بعدين أحيانا في معازف محرمة تقترن بالألعاب. نعم. وموسيقى صاخبة. نعم. وإذا كانت لعبة تخلو من هذه المحاذير الشرعية بنلعبها. غير ذلك وانا يعني
1: اشك انه واحد
0: يعني قليل جدا، يعني قليل. لا تشكل 1 أو 2% من الالعاب. نعم. الالكترونيه يعني تنطبق عليها الشروط الشرعيه.
1: هناك العاب العلميه هادفه،
0: العلمي. نعم. اللي ينمي العقل. نعم. يعطي معلومه برضو، حتى المعلومه الدينيه يجب ان تكون مراقبه.
1: صحيح.
0: لكثره. صحيح. مشاربي واصول. نعم. هذه المعلومات، خاصه ما يتعلق بامور العقائد، امور لا بد من يعني توجيه الشباب الى. نعم. إلى الألعاب الجائزة.
1: نعم.
0: بالنسبة للأمر الثاني، الفلوس أو الأرقام وكذا. هذا تعليم الميسر والقمار حقيقة. يعني المغلوب يدفع للغالب فيها، حتى لو كانت رمزية.
1: نعم.
0: يعني تأخذ مني 100 نقطة 200 نقطة وهكذا، هذا مما يعني لا ينبغي.
1: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الآن نذكر مرة أخرى بهواتف البرنامج 06-47-47-201 و 06-47-47-202 فتاوى على الهواء. ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: شيخنا، أنا عندي سؤال. أنا كل ما أصلي سواء خلف الإمام أو لحالي يجيني وساوس وأفكار كثيرة، يعني بسرح بالصلاة بشكل مش طبيعي. بتذكر أثناء الصلاة أنه أتعوذ من الشيطان الرجيم وأدخل على يساري 3 مرات، مش دائما طبعا.
1: نعم.
2: هذا الموضوع بعاني منه كل صلاة، بحاول أركز بالصلاة، ما يعني بدارك الموضوع بعدين وبرجع للصلاة وأنا بالصلاة. سواء بالصلاة أو قراءة القرآن، كل ما أقرأ قرآن كثير بصراحة.
1: لما تكون في عبادة يعني، ما تقرأ. نعم. قرآن أو تصلي تأتيك هذه الوساوس.
2: حتى بالورد اليومي يعني، لما أذكر ربنا وأسبح وأستغفر يعني مرات 100 مرة يعني حسب، بصرح بشغلات يعني ما أنزل الله بها من سلطان.
1: طيب. تسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ. بارك الله فيك، شكرا لاتصالك. معنا اتصال آخر. ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: أول شيء بشكركم على هذا البرنامج القيم.
1: الله يبارك فيك وسلمك يا أخوي.
3: لو سمحتوا، أنا في عندي سؤال أو أسئلة عن الأذان.
1: نعم.
3: الاستفسار الأول، شو حكم الأذان الموحد اللي إحنا يعني ماشيين عليه في البلد؟
1: نعم. هو في هناك فتوى لسماحة الشيخ نوح، وعندما يعني ظهر الأذان أو ابتدأ بالأذان الموحد، هناك فتوى كانت يعني في هذه المسألة، ولكن إن شاء الله سيوضحها فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين. تفضل.
3: نعم. في أحيانا بسمع بعض المؤذنين.
1: نعم.
3: مثلا بدل ما يحكي حي على الفلاح بحكي حي على الفلاح مثلا.
1: إيش بقول؟
3: حي على الفلاح مش على الفلاح.
1: حي على الفلاح.
3: على الفلاح. مثلا في ناس بدل ما يحكي أشهد أن لا إله إلا الله بقول أشهد أن لا إله إلا الله مثلا. يعني هذول برضو شو حكم الأذان في هذه الحالة؟
1: يعني أنا مش شايف أنه أشهد أن لا إله إلا الله هي صحيحة، ما فيها شيء. إلا إذا كان في، هلا إذا كان في بعدين، إحنا أنت بتحكي عن المؤذن. الأذان الموحد، هم اثنان اللذان يؤذنان في عمان.
3: نعم.
1: اللي هم الشيخ معروف والشيخ معروف الشريف والشيخ عبد الله أبو غزالة، ويعني أذانهم صحيح 100% ونستمع يعني إليهما أو لأذانهما كل يوم. يعني اعطيني الملاحظه الدقيقه اذا سمحت، اذا في عندك اي ملاحظه يعني.
3: اذا نعم. اذا يمكن انا مثلا يعني ما بسمع مضبوط ما بعرف، بس انا نعم.
1: احيانا الصوت اخي الكريم ممكن يلتبس اذا كان على السماعات او كذا، او السماعه ضعيفه، او الصوت من بعيد ممكن يكون في يعني او

0: ما يوصل الصوت مثلا بشكل دقيق، ممكن.
1: ربما.
0: نعم
1: طيب
0: نعم
1: السؤال الأخير،
0: تفضل يا سيدي.
1: المد الطويل
0: نعم
1: لما بدي احكي اشهد ان لا اله الا الله، يعني مثلا انا
0: آه
1: بعرف انه في القران الكريم في المد يعني 6 حركات مثلا،
0: نعم
1: حركتين،
0: أو مد،
1: اما
0: لا
1: هذا
0: لا.
1: قد تصل هذه الى 20 حركه او 30 حركه.
0: طيب هل تطبق أحكام التجويد على الأذان؟ إن شاء الله تستمع للإجابة. نعم
1: بالضبط هذا هو اللي
0: نعم
1: انا بدي
0: نعم
1: اطلبه
0: بارك
1: فعلا.
0: الله فيك، شكرا
1: حياك
0: لاتصالك،
1: الله،
0: حياكم
1: حياك
0: الله.
1: الله، حياك الله.
0: اتصال آخر، ألو.
2: الو،
0: تفضل.
2: بالعافية يا
0: الله
2: شيخنا.
0: يعافيك يا رب.
2: بدي أغلبك والله، بدي أسأل عن موضوع. بدي من واحد مصاري،
0: نعم
2: وهذا الرجل المديون إلي ولغيري،
0: نعم
2: وأنا علي زكاة أموال، يعني لازم أطلع زكاة مال. بزبط إني أخصم المبلغ اللي بدي إياه من هذا الرجل من الزكاة؟
0: نعم
2: يعني بدل ما أطلع زكاة لحد غريب مثلاً،
0: نعم
2: طب بزبط مثلا اني زي ما بقول اعطيه مثلا واخذ مثلا ديني، ولا كيف،
0: طيب
2: ولا ما بزبط؟
0: نعم، تستمع للإجابة إن شاء الله.
2: الله يرضى عنك،
0: شكرا
2: يعطيك العافية،
0: لاتصالك، شكرا،
2: الله يرضى عنك. هذا شيء.
0: حياكم الله. سؤال آخر، ألو.
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخنا، بدي اسال سؤالين.
0: نعم تفضلي.
3: السؤال اول اشي، اني انا نويت على الصيام، يعني بدي اصوم من صيام النافلة، وخلص صحيت الفجر نسيت اني انا نويت، اكلت تمره وشربت مي، ومضى بعد ساعه تذكرت انه انا نويت على الصيام، فرجعت صمت.
0: طيب
3: والسؤال الثاني شيخ، بعد
0: تفضلي
3: اذنك،
0: تفضلي.
3: هسه بسبب ان واحد حكم انه الاغاني حرام ورافض للاغاني ولسماع الاغاني او حضور المناسبات اللي فيها يعني اغاني، يعني زي هيك،
0: نعم
3: بدي اسال، في مرات بتنجبر انك تسمع اغاني زي اغاني شعبية او اغاني مثلا بتاعت خريجين صونا على ابواب نتائج توجيهي،
0: نعم
3: تنجبر اجبار من يعني اللي حواليك زي هيك، شو الحكم فيها؟
0: طيب تستمعي الإجابة إن شاء الله أختي الكريمة، شكرا لاتصالك. نأخذ اتصال أخير، ألو.
4: الو، السلام عليكم اخي
0: وعليكم
4: الفاضل،
0: السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية دكتور
0: الله يعافيك
4: منصور،
0: ويسلمك يا رب،
4: الله يجزيك الخير ويجزي جميع
0: وإياكم إن شاء
4: شيوخنا
0: الله.
4: الأفاضل إن شاء الله
0: الله
4: على خير.
0: يكرمك، تفضلي.
4: هلا سؤالي عن الصلاة.
0: نعم
4: في واحدة قريبة إلي بتحكي لي فجأة ببطل أصلي، طبعا هي ملتزمة وداعية كمان، يعني طب ترسيني وكذا، بتحكي بتيجي خاصة العشاء، يعني وقت العشاء زي اللي بصيبها خمول أو تشنج، بتحكي بتضل مستمر طول الليل، بدها تقوم قيام الليل برضه ما بتقدرش، طبعا تكررت معاه كثير هاي. يعني في كاين مر بظرف سحر وشغلات زي هيك، فبتقول بس اتاثر بشغله تحسب وإشي بسرعه اول ما بصير معي بالصلاه،
0: لا حول
4: يعني
0: ولا قوة.
4: اول ما بتبين بتقول بالصلاه، بكون تعيط، بتكون تعيط وتقوم تصلي وعلى المصلوه وتكون متفضيه وما بتقدر تصلي،
0: لا حول ولا
4: فشو
0: قوة.
4: يعني، شو يعني، هل تقسم هون ولا كيف؟
0: والصلاة بتفوتها؟ يعني ما
4: والله
0: بتصلي؟
4: والله بتفوت يا حرام، ولما نطلع عليها وجهها بتقول مش قادرة، بدي حدا يساعدني،
0: طب
4: بدي أصلي.
0: في عندها مشكلة مثلا جسدية لا سمح الله، ممكن يعني شغلة صحية،
4: لا شغلات
0: راجعت أطباء كذا،
4: زي
0: حتى
4: إيش
0: يعني
4: مثلا؟
0: نخرج من هذه المسألة. نعم
4: لا زي إيش مثلا، مشكلة صحية مثل إيش
0: ناس
4: مثلا؟
0: ناس نعم. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله أختي
4: لا
0: الكريمة.
4: لا ما أنت معك سؤال
0: ما في،
4: ثاني،
0: تفضلي.
4: بس هيك تنويه للإخوان المتصلين، أحيانا بيسألوا أسئلة ما إلها طعمة، آسف على هذا الكلام، يعني إنه هذا والمؤذن قال هيك والفلان، يعني
0: نعم
4: يحكوا إشي مفيد وخلاص، هذا برنامج
0: طيب يعني
4: محسوب علينا.
0: أختي الكريمة، أنا بدي أول شيء أشكرك على سؤالك وعلى مداخلتك، وكمان نحن أيضا نحترم يعني كل الآراء وكل يعني حتى الملاحظات نحترمها ونأخذ بها. هلا ممكن تعجبك أو ما تعجبك أو تعجبني أو ما تعجبني، هذا يعني شيء آخر، لكن إحنا
4: صح، حتى
0: يعني
4: يعني نستغل وقت
0: نفتح المجال
4: البرنامج.
0: والحرية، ولا عفوا نفتح المجال لكل المستمعين. شكرا
4: الله يجزيك
0: لاتصالك،
4: الخير، شكرا
0: الله يكرمك،
4: لكم،
0: شكرا،
4: هلا هلا بك،
0: أهلا،
4: هلا.
0: مع السلامة. سيدي بالنسبة للسؤال، الأخ يقول بأنه تأتيه الوساوس في الصلاة، في أثناء عندما يذكر الله عز وجل، في أثناء قراءة القرآن الكريم، وأحيانا يعني يسرح كما يقول بخياله وفكره وتأتيه الوساوس.
5: من طبيعة الإنسان أنه يعني أحيانا لا يستطيع أن يعني يبقى خاشعا في صلاته، أو خلينا نقول مدركا لما في الصلاة، أحيانا يسرح
0: نعم
5: وأحيانا يصاب بالسهو، وهذا طبعا من صفات الإنسان النقص.

0: لكن ربنا سبحانه وتعالى قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله،
1: نعم
0: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لا أحد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم لا يعني أنه إذا سرح في الصلاة أن صلاته باطلة، لكن يحاول قدر الإمكان أن يستحضر
1: أن يخشع
0: عظمة
1: نفسه.
0: الله سبحانه وتعالى. أنت عندما تكبر تكبيرة الإحرام الآن أنت بين يدي الله عز وجل، فتشعر بأنك الآن بين يدي عظيم، فإذا شعرت بعظم الله عز وجل في قلبك فهذا يزيد من خشوعك وتركيزك في الصلاة. لكن لا يعني السرحان في الصلاة أن الصلاة قد بطلت، أو لكن كلما زاد الخشوع كلما زاد الأجر. ليس للعبد من صلاته إلا موعظة من حيث الأجر والثواب. أما من حيث الصحة فالصلاة صحيحة، وإن سرح وإن سهى وتدارك ما يعني صلاته فصلاته صحيحة ولا شيء. لكن إذا كان هذا الوسواس وسواس قهري ومستمر معاه، فهذا الأخ يعني يحتاج إلى حقيقة إلى علاج، إذا
1: نعم
0: كان يعني وسواس قهري مستمر.
1: نعم
0: لكن إذا كان عارض كما يأتي يحصل معنا جميعا
1: معنا
0: في
1: جميعا
0: الصلاة،
1: نعم
0: فهذا أمر طبيعي وهذا من طبائع البشر، ونسأل الله أن يقبل منا وأن يعني يتقبل الصلاة منا تامة.
1: اللهم
0: نعم.
1: آمين. حكم الأذان الموحد الذي يبث في العاصمة عمان وفي غيرها من المحافظات، هناك مسجد رئيسي مثلا
0: نعم
1: في مسجد الملك عبد الله المؤسس في منطقة العبدلي يبث الأذان
0: نعم
1: للعاصمة عمان، وكذلك في المحافظات في
0: نعم
1: كل محافظة هناك مسجد يبث الأذان حسب توقيت المحافظة.
0: أولا يا سيدي، هذا الأذان هو بث حي
1: نعم
0: وليس يعني تسجيلا،
1: هناك مؤذن يؤذن نعم
0: هناك مؤذن
1: مباشر
0: يؤذن، وقد بلغ هذا الصوت إلى كل إلى عمان وضواحيها،
1: وضواحيها
0: فما
1: نعم
0: المانع أن يكون هذا الصوت قد وصل إلى الجميع؟
1: نعم
0: الغاية من الأذان الموحد حتى يعني ينضبط
1: نعم
0: وقت الصلاة
1: صحيح
0: والأذان،
1: الأذان
0: ولله الحمد هذا خفف كثيرا من يعني أحيانا يشتبه على الإنسان أيهما الأدق في
1: نعم
0: الأذان، هذا
1: وخصوصا
0: المسجد
1: سيدي وخصوصا في رمضان
0: نعم
1: زمان كنا نصلي على المسجد الغربي لأنه بيأذن،
0: نعم
1: كنا نفطر عليه لأنه بيأذن قبل.
0: ما فإحنا
1: ها
0: فهي خففت من
1: نعم
0: أول شيء من شك الناس، هل أنه غربت الشمس في رمضان أو طلوع الفجر،
1: صحيح
0: فهذه يعني خففت من
1: خففت
0: هذه
1: خلاص هو
0: الشبهة،
1: أذان
0: هذا
1: واحد.
0: واحد. اثنين، الإنسان عندما يؤذن أذان حي فهذا أذان، والمساجد الأخرى إنما تكبر هذا الصوت وتوصله إلى الناس، فلا بأس في ذلك والله تعالى أعلم.
1: نعم أيضا فيما يتعلق بالأذان سؤال الأخ، المد أحيانا بعض المؤذنين يقول بأنه يمد كثيرا، وهل تطبق أحكام التجويد؟ هو
0: سيدي
1: استشهد بأحكام التجويد.
0: أنا أقول للأخ السامع
1: نعم
0: أن أكثر أذان لا يزيد عن 3 دقائق،
1: صحيح
0: 3 دقائق
1: نعم
0: أكثر أذان،
1: نعم
0: مع سنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان
1: اللهم صل
0: ثلاث
1: على سيدنا
0: دقائق
1: محمد.
0: لكن المدود في الأذان هي من تجميل الأذان
1: نعم
0: وتحسين يعني الأذان وتجويد الأذان،
1: نعم
0: ولا ينطبق عليها أحكام المد اللازم أو أحكام
1: نعم
0: المد المتصل أو أحكام المد المفصل، لا، إنما هو للتجميل. وطبعا هناك مقامات وهناك أذان حجازي وهناك
1: نعم
0: أذان يعني أنواع كثيرة من
1: نعم
0: أنواع الأذان،
1: درست
0: ومن يقوم بالأذان ولله الحمد هم جماعة يعني أهل لذلك،
1: نعم
0: وجزاهم الله خير
1: نعم
0: وبارك الله فيهم، وصوت جميل
1: ما شاء
0: وأداء
1: الله
0: ممتع حقيقة،
1: نعم
0: فلا بأس في ما يفعل هذا هؤلاء المؤذنون، والأذان جميل وصحيح، و يعني يستحب أنه حتى يكون هناك يعني دورات للأئمة في
1: في
0: تعلم والمؤذنين لتعلم
1: والأصوات
0: الأذان
1: نعم
0: بهذه
1: بهذه
0: الأصوات،
1: الطريقة نعم
0: جملوا أصواتكم يعني
1: نعم صحيح صح،
0: بإظهار هذه الشيء، هذا نداء، نداء لله سبحانه وتعالى،
1: وكلما
0: نداء
1: كان
0: للصلاة،
1: الصوت جميلا والأداء جميلا يعني تكون عظمة هذا هذه الشعيرة في النفس
0: يرغب بالحضور
1: نعم يرغب
0: ويترك أثر في الخشوع. بعض الناس أسلم من صوت
1: من
0: الأذان.
1: صوت الأذان
0: نعم.
1: نعم. سؤال فضيلة الشيخ، الأخ دائن لشخص آخر وهذا المدين يعني لم
0: غارم.
1: غارم
0: نعم.
1: لا يستطيع السداد،
0: نعم.
1: هل ويريد أن يخرج هذا الدائن الزكاة، هل يستطيع أن يخصم الدين من الزكاة، أو يعني يعتبر هذه أن الزكاة الدين هو زكاة؟
0: أولا هذه المسألة فيها أمرين، الأمر الأول لا يجوز أن يخصم الدين من الزكاة ابتداء،
1: لا يجوز
0: لأن الزكاة هي عبادة لها شرطان، النية
1: النية
0: عند الدفع، لما أنا أعطيه الزكاة أنويها
1: عند الدفع
0: وهذا لا يتحقق بالدين،
1: هو
0: هذا
1: دفع له دين،
0: فالدين الذي في الذمة لا يصلح أن يكون محلا للزكاة. الثاني لا بد من أن أقبضه هذا المال،
1: تمليك نعم
0: أملك تمليك التام، أنا أتكلم بلغة يفهمها السامع،
1: صحيح
0: يعني أن يقبض هذا المال، بمعنى أنه ملكه المال تمليكا تاما.
1: نعم.
0: وهذا لا ينطبق على ما كان دينا في الذمة. هذا الأمر أول.

0: الأمر الثاني، هل يجوز لي أن أعطي من له علي دين لأنه غارم؟ يجوز أن أعطيه من الزكاة، لكن أعطيه من جديد مش من الدين اللي عنده.
1: طب لو
0: ولا
1: اتفق...
0: أشترط عليه أن يسدني، ما أشترط عليه.
1: يقول له بعطيك الألف لهاي زكاة بس بتسدني.
0: ما بشترط عليه.
1: ما بشترط.
0: لا. لأنه ليس من حقك أن تشترط على الفقير أو المسكين أو الغارم كيف يتصرف بالمال. وإلا لكان كل الناس يتحكموا بمن يعطوهم المال، اشتري كذا ولا تشتري كذا. لا، هو تمليك تام، ليس من حق من ملك، اللي هو هذا حق من حقوق الله عز وجل.
1: نعم.
0: وهو تطهير للمال، تطهير للنفس من الشح والبخل. وبالتالي أنا عندما أعطي هذا الغارم ليس لأني لي عليه دين، بل لأنه غارم، وهذا الغارم من المسلمين الذين يستحقون الزكاة.
1: الزكاة.
0: وبالتالي أنا أعطيه ولا أشترط عليه أن يسدني. لكن هذا الرجل إن أعطيته هذا المال فرأى أن يسدني ما عليه من المال فليس في ذلك حرج.
1: نعم.
0: لكن ما اشترط عليه، أقول له خذ هذه زكاة وسدني إياها، لا اشترط عليه. ولا يصلح أن يكون المال الدين اللي في ذمتك أنا خلاص اعتبره هذا زكاة، لا يجوز.
1: لا يجوز.
0: لابد من التمليك والنية عند دفع الزكاة، سواء من الأصيل أو الوكيل حتى.
1: نعم.
0: لو وكلتك بتدفع زكاتي لشخص أو لأشخاص فأنت لابد أن تنوي عند الدفع.
1: نعم. طيب فضيلتك، بالنسبة للأخت تقول بأنها نوت صيام نافلة ولكنها نسيت بعد الفجر، نسيت وأكلت ثم تابعت الصيام.
0: نعم، إن كان نسيانا وليس خطأ، يعني ما لو أخطأت قالت الأذن أذن ولا لم يؤذن، هذه الصيام باطل.
1: نعم.
0: لكن بما أنها نوت ونامت ثم قامت وشربت ناسية أنها صائم، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه.
1: نعم.
0: سواء في صيام الفريضة أو الصيام الواجب كالنذر والكفارة أو حتى صيام النافلة، لا فرق في نوع الصيام بالنسبة للنسيان.
1: نعم.
0: والله تعالى أعلم.
1: أيضا الأخت تسأل فضيلة الشيخ عن الأغاني.
0: نعم.
1: تقول إنه هناك في موسم مثلا
0: الأفراح
1: هناك أغاني شعبية.
0: نعم.
1: هناك أغاني مثلا وطنية كذا، هل ما حكم هذه؟ هل الأغاني كلها محرمة يعني إطلاقا؟
0: يعني هو سيدي، هي الأغاني.
1: نعم.
0: لابد حتى تكون يعني حلال 100% يعني أن تخرج عن نطاق ما يثير الشهوات والشبهات. هذا واحد.
1: نعم.
0: اثنين، لا يكون فيها من ألفاظها ما يخل بأصل من أصول الدين أو يخالف.
1: نعم.
0: شيء من الدين.
1: نعم.
0: ألا تقتنم بموسيقى صاخبة ويعني كما تعلم يعني.
1: نعم.
0: وألا تكون هذه الموسيقى أو هذه الأغاني فيها ما يعني يجرح مشاعر الآخرين أو يمس كرامتهم أو ما يثير الشهوات بين الجنسين يعني أو يثير الميول والرغبات، نسأل الله العفو.
1: نعم.
0: والعافية.
1: نعم.
0: أو وأن يكون هذه ألفاظها يعني لو كانت ألفاظها وطنية، ألفاظها فيها يعني مرح وفيها سرور، مثل ما كان ينشد النشيد طلع البدر علينا الصحابة أنشدوا. نعم. ولذلك
1: وسيدنا حسان بن ثابت أنشد عند الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. أنشد
1: نعم.
0: وقال إن من النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشعر للحكمة.
1: نعم.
0: فبالتالي نقول للأغاني هو يعني حقيقة هذا ما عمت به البلوى.
1: نعم.
0: فالأصل إنه الإنسان يعني على قدر ضرورته وحاجته يذهب لأداء الواجب، ثم لا يبقى إذا كان هناك والله موسيقى واختلاط وغاني ورقص وتمايل يعني وشيء يعني مخالف للدين، يخرج من هذه الحفلة بعد أن يؤدي، مع خاصة يعني إذا تكون الأفراح للأقارب.
1: نعم.
0: لأنه أنت لما تكون جالس بين هؤلاء أنت تقر على ما يعني يقولون، أحيانا يتلفظون بألفاظ يعني تخالف فيها لعن وسب، وأحيانا فيها إثارة للشهوات.
1: نعم.
0: فيتجنب حقيقة المسلم مثل هذه الأمور.
1: نعم.
0: لكن لو كانت أغاني فرح عادية بدون أي مخالفة للشرع وبدون أي إثارة
1: فما في شيء.
0: أو ما تخالف شيء من الصدم، ما فيها شيء. والله.
1: نعم.
0: تعالى.
1: نعم. سؤال الأخت فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين تقول أنه لديها أخت قريبة منها، وأحيانا هي تلتزم بالصلاة وتصلي، ولكنها يأتيها بعض النوبات التي تترك الصلاة فيها أو يعني لا تصلي، تتوضأ تريد أن مثلا تقوم للصلاة ولكن هناك شيء يمنعها من الصلاة. هي يعني ذكرت مسألة السحر أو المس أو
0: نعم
1: كذا.
0: هو احنا خلينا بالأمور الظاهرة يعني.
1: الظاهرة. نعم.
0: حقيقة إذا كان هذا عجزا جسميا، بمعنى أن تصاب بشيء من نوبات أو كالشلل لا تستطيع الحركة.
1: نعم.
0: فهنا تعذر بتأخير الصلاة حتى لو صلتها بلسانها دون الركوع، لأنه جسمها أصبح عاجز.
1: نعم.
0: إن كانت في هذه الصورة يعني، بمعنى أنه يجثم عليها شيء فيمنعها من القيام والركوع. أما إذا كانت هي تحس بهذا الثقل، لا تحارب هذا الثقل وتقوم وتصلي رغم وجود مثل هذا الثقل، لأنه أحيانا الشيطان يكره الإنسان بالطبع.

0: طاعة،
1: بالطاعة.
0: فهي يعني تتغلب عليه وتقوم لأداء الصلاة، لأنه أنت تعرف أن ترك الصلاة من الكبائر،
1: نعم
0: وتأخير الصلاة دون عذر من الكبائر، وهي من المحرمات، وبالتالي عليها أن تصلي بما استطعت. إذا كان والله رجليها أو إيديها عجزات عن الحركة والقيام، فهنا إيش تصلي بالحالة التي تستطيع أن تصلي بها، ولكن لا عذر لها في ترك الصلاة، والله تعالى أعلم. لا عذر لها بترك الصلاة، والله تعالى أعلم.
1: نعم سيدي بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة، وكذلك أشكر الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الذين اتصلوا معنا وشاركونا، وكذلك من استمع إلينا، وأشكر الزملاء سعد الدبوبي ونداء الرمامنة والزميلة أماني الكعابنة. شكرا لكم جميعا على المتابعة. كان معكم الدكتور منصور العمري، نلقاكم في حلقة مقبلة بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
3: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبرا هناك عطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق.

0: شاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادا، مكيف بأعلى المواصفات، موتور إنفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادا وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
7: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.

نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما نحن أعلم بما يقولون إذ يقول

إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد

0: تربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
6: وين صافن يا زلمة؟
7: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
7: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
6: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وقلنا إن الأمر بالاستقامة أمر بدقة الأداء لمطلوب الله أمرا أو نهيا، بحيث لا نميل إلى جهة دون جهة. وهذا الطغيان لينصفنا الحق سبحانه وتعالى لم يجعله في مسائل التعامل، ولكنه جعله أيضا في مسائل الطاعة. ف فإذا قال الحق سبحانه وتعالى في إيتاء المال في الزكاة: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، حتى في الطاعة. طب افرض ان هو عايز يزود شوية، قال لك ما تسرفش. ليه؟ لانك قد تكون مسرفا يوم الحصاد لانك رأيت كثرة ما عندك، وبعد ذلك تيجي الظروف تقول لك يا ريتني مديت يا ريتني، فليخرجك من هذه العملية. قال لك بلاش هذه. وبعد ذلك قال سددوا وقاربوا، لان الدين ده قوي متين لن يشاد الدين احد الا ايه؟ الا غلبه. اذا فهو لا يريد منا في مسألة ولا تطغوا بس ما نجيش في ناحية المحرم، لا، حتى في ناحية الحل اعمله بإيه؟ برفق وبهوادة، واجعل لنفسك مكنة الاختيار. بدل ما تيجي تقول إيه؟ أنا ألزم نفسي بأنني أصلي كل ليلة 20 ركعة وأعمل كذا، يقول لك لا، دع لنفسك حرية الاختيار، لأنك ساعة تنذر يمكن الأريحية بتاعة الطاعة وصفاء النفس تخليك تفرض على نفسك أشياء، لما تيجي تزولها بعد كده تبقى صعبة إيه عليك فتكره الناس. فإحنا عايزين تبقى إيه؟ مستقيم. وإحنا قلنا بقى أن الاستقامة عايزة إيه؟ دقة في تحديد المأمور به والمنهي عنه. ولذلك كان الاحتياط دائما في أمر العبادات أوسع لمن يطلب الاستقامة. الحلال بين والحرام، وبينهما أمور. المشتبه ده عشان نبقى ما نعرفش نيجي فيه، قال لك فمن ترك ما شبه له فقد استبرأ لدينه ايه؟ ولدينه وعرضه. ولذلك يطلب منا الشارع الحكيم في الاحتياط مرة نحتاط بالزيادة ومرة نحتاط بالنقص عشان لدقة أداء المأمور به. فأنت مثلا حين تصلي في الكعبة، كونك بتصلي خارج الكعبة وأنت غير ناظر للكعبة يكفيك جهته، جهة الكعبة. لكن لما تكون بتصلي وانت شايف الكعبة يبقى كعبتك ايه؟ عين الكعبة. طب لما تيجي عين الكعبة، الكعبة قسمين، قسم بنيته عالية قوي قوي كده وقسم الحطيم. الحطيم ده من الكعبة ولا مش من الكعبة؟ من الكعبة، بس نفقتهم قصرت فببلوش، انما عملوا له ايه؟ الحدود دي. يبقى المقطوع بكعبيته العالي ولا الواطي؟ العالي. تبقى في الصلاة تتجه لمين؟ للعالي. ما تجيش امام الحطيم كده وتعمل للحطيم كده، لا، اتجه لمين؟ للعالي. دي الموثوق بايه؟ بكعبيتها. الان دي كسبع تدرع، سبع تدرع ونص، مش عارف كم وكام. اتجه للمقطوع بايه؟ بكعبيه. اذا ففي الصلاة احتطت بايه؟ احتطت بالنقص، مش كده؟ طب وفي الطواف احتطت بالزيادة، طفت بعيد قوي. ليه؟ لانك ان شاء الله تطوف حوالين المسجد، تبقى طفت ولا ما اذا فالاحتياط ليحدد معنى ايه؟ الاستقامة. فاستقم كما امرت، ومن تاب معك. وقلنا علة ومن تاب معك جاي هنا ليه؟ إناث للنبي بان الكفار سينهارون تباعا. ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. هناك الخبير وهنا قال ايه؟ بصير. ليه؟ لان حركة العبادة مرئية، حركة الايه؟ العبادة مرئية. ولا تركنوا الى الذين ظلموا. وهم قالوا له تعالى ويانا شوية ونروح وياك شوية. ولا الركون الميل والسكون والمودة والرحمة. قال لك لا، للذين ظلموا ما تركنش لهم. ليه؟ لانك اذا ركنت للظالم ادخلت في نفسه أن لقوته شأن في دعوتك. إنما ما يبقى القوي دي والظالم ده تبعد عنه، يبقى عارف أنك لم تعرض عنه إلا لأنك واثق بركن شديد آخر، فتتزلزل إيه نفسه. لكن لما تمله يقول لك ده لو كان عنده زي ما بيقول ما كانش يملي، وهو بيتهمني بأنني ظالم وأنني معتدي وأنني كذا وأنني كذا. فيوم ما تركنش له يفهم جيدا أنك واثق من أن لك قوة غيره. وما دام أنت وهو واثق من أن لك أنت قوة غيره، دي تضعف إيه؟ تضعف نفوذه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركون يبقى بمعنى إيه؟ تميل إليهم، توادهم، تجاملهم، تأتمر بأمرهم، تعينهم على مظالمهم،

يزينوا للناس ما فعلوا، كل ده ركون إلى مين؟ وآفة الدنيا هي الركون إلى الظالمين. ليه؟ لأن الظالم لو أنه في أول مرة ظلم وجد أناس لا يركنون إليه ولا يقاطعونه لارتدع عن مين؟ عن هذا الظلم. إنما ما الذي يجعل الناس تستكري في الظلم؟ أنهم يجدون إيه؟ أناس يوافقونهم على الظلم، أو أدنى مرتبه أنه ما يمنعوش، وأعلى مرتبه أنه يزين للناس ظلمه. والتزيين ده بس من غير ما يفعل يعاونوا على الظلم كمان. يبقى الركون له صور إيه؟ صور متعددة. وإذا ما استقطأت الظالمين في الكون كله وجدت أن آفات المجتمع نشأة من ركون إلى ظالم. لو لم يركن إلى ظالم لانعزل وحده، وحينما ينعزل وحده يوم يرتدع عن مين؟ يرتدع عن ظلمه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أي بقدر آثار ركونكم. وما لكم من دون الله من أولياء، لو أنكم ركنتم إلى ظالم وقلتم ربنا يعاديني ويمكن لنا حد ينصرنا تاني كم معقول، انتم مالكوش دون الله من ايه؟ من اولياء. ثم لا تنصرون. واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نلاحظ في الايات هنا ان فيها اوامر وفيها نواهي. الأوامر بالخير دائما والنواهي عن الشر دائما. هنا نلاحظ استقم أمر لرسول الله أولا وأمته حد يتبعه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وبعدين راح موجه النهي للأمة كلها ولا تطغوا، ما قالش إيه استقم ولا تطغى. الكلام لخطاب للنبي في الاستقامة في أمر الخير يوجه لمين؟ وأمته تبع. وفي النهي عن الشر قال إيه؟ ولا تطغى. شوف المنزلة بتاعت سيدنا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغى إنه بما تعملون بصير. وبرضو قال إيه؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ما قالش برضو ولا تركن إلى الظالم. أمته تبقى إيه؟ تبع. فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وبرضو في الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، برضو أقم الله. إذا ففي كل أمر بالخير وجه الأمر إلى رسول الله أولا ثم أمته تبع له، ولكن في المسألة الثانية وجه الأمر إلى إيه؟ حول الأمر. هنا بقى يقول لك فيه فرق بين بداية الأوامر. بداية الأوامر ما تقولش لما تقول لفلان لا تشرب الخمر، ما تقول ده يعني وظنة انه يشربه، لا ده تشريع أولا، مش انني شفته بيشرب وبعدين قلت له ما تشربش، ده دي بداية التشريع. يبقى لا مانع ان يوجه النهي في هذا لأي واحد، انما الكلام ده فيه تكرير الايه؟ فيه تكرير التوجيه. أقم الصلاة أقم الصلاة، الإقامة الشيء أداؤها على الوجه الكامل من إقامة البنيان. إقامة البنيان إنك أنت بتجعله إيه؟ على الوجه السليم الذي يؤدي المطلوبة منه. يعني مثلا لما يجي يبني يقول لك أقم البناء، تجيب الطوبة دي والطوبة الثانية في نصها من فوق الصف الثاني، إن جبت الاثنين في منتهيين كده يبقى الشرخ يجي في مش عارف إيه، حط أقم. أقم الشيء يعني اجعله إيه؟ قائما على الأمر الذي يؤدي به مهمته. أقم الصلاة طرفي النهار، طرف الشيء نهايته من هنا، طرفين يعني نهايته من هنا ونهايته من هنا. النهاية دي تتحدد ازاي؟ أم قال لك يبقى للشيء ما دام له طرفين يبقى له ايه؟ وسط. يبقى اللي بين الوسط ده هو الفاصل بين الطرفين، يبقى اللي على اليمين طرف واللي على الشمال طرف، كل جزء بعد الوسط طرف، كل جزء بعد الوسط ايه؟ طرف. يبقى عملهم طرفين اتنين، جه خط كده وخد 10 نهاية من هنا وعشرة من هنا، يبقى العشر اللي هنا طرف والعشر اللي هنا ايه؟ الناس بتفهم الطرف وما ما به تنتهي الاشياء،
لا ما به يبدأ النصف إلى أن ينتهي.

ما به يبدأ النصف إلى إيه؟ إلى أن ينتهي. يبقى ده طرف، أقم الصلاة طرفي النهار. النهار عندنا بنعرفه إنه من إيه؟ ده من طلوع الشمس، مش كده؟ على لكن النهار إحنا عندنا بواكير النهار اللي هي بتيجي الإيه؟ الفجر الصادق. نقول هو ده أول، وبعدين هو الظهر. والله الظهر إن كان قبل الزوال يبقى فين؟ وإن كان بعد الزوال يبقى في الطرف إيه؟ يبقى في الطرف. يا لما نقول طرف النهار يبقى دخل إيه وإيه بقى؟ الصبح والظهر، يجي مرة من هنا ومرة يجي من هنا. إن كان في الزوال كده طرف النهار النص كده أهو، يبقى الطرفين، يبقى فهمنا الطرفين هما إيه؟ مش هما النهايتين، لا، ما بعد المنتصف إلى الطرف الأقل النهاية، وده طرف وده إيه؟ وده طرف. نعم. وبعد ذلك يجي، طب الظهر جه في الناحية التانية بعد الزوال، يبقى يروح لفين؟ يبقى إذن العصر هيكون في الطرف الثاني قطعا، والفجر الصبح هيكون في الطرف، والظهر مرة يجي هنا ومرة إيه؟ يجي إيه؟ حسب إيه؟ حسب نصف النهار. طيب، وزلفا من الليل. زلف جمع زلفة، زلفة يعني قرب، زي غرفة وغرف. طب زلفا من الليل دي عايزة ثلاثة، لأن أقل الجمع كان، أقل الجمع ثلاثة، يبقى إيه هي بقى إيه؟ طب المغرب والإيه والعشاء، طب والثالثة تيجي منين؟ أهو ده الحجة اللي خلى أبو حنيفة يقول إن الوتر واجب، اللي خلى أبو حنيفة يقول الإيه؟ ولكن لما كان بالالتزام فرق بينه وبين الفرض، فقال إيه؟ العشاء فرض إنما الوتر واجب. الوتر إيه؟ لأن عنده فارق بين الفرض وبين الإيه؟ وبين الإيه؟ وبين الواجب. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. الله، بعدها على طول كده إن الحسنات يذهبن السيئات، زي التعليل. طب ليه هنعمل طرفي النهار وزلفا من الليل؟ قال لك ده زي التعليل. إيه يعني؟ معناها إن زي ما قال الصلاة للصلاة كفارة لما إيه؟ اختلفوا بقى في الحسنة وفي السيئة، محدودها إيه؟ أم قال لك الحسنة هو ما جعل الله على عملها ثواب، والسيئة ما جعل الله على عملها إيه؟ عقاب. طيب، أول الحسنات في الإيمان إيه؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله، ده أول شيء في الإيه؟ في الحسنات. طب الحسنة بتاعت الإيمان أذهبت سيئة الكفر، صحيح؟ الحسنات يذهبن الإيه؟ السيئات. كل العلماء قال لك إذا كان الإيمان قد أذهب حسنته أذهبت سيئة الكفر، يبقى يا من تقول إن المؤمن اللي عمل معصية وكبيرة يخلد في النار، يبقى ما الفرق بين إنسان مؤمن وإنسان غير مؤمن؟ إذا كان الإيمان نفسه حسنته أذهبت الإيه؟ ألا تذهب ما دون الكفر؟ فبتخليه بس ولو ما تضيعش العقاب، انما بس تخفف العقاب، ما تقوليش مخلد في النار بقى وتعمل الحماليه بتاعتك الكذب دي، لان عيب ان تسوي بين من امن باله، خدت بالك، وبين من لم يؤمن باله. لما ده يخلد في النار وده يخلد في النار، يبقى ما الذي صنعته كلمه الايمان؟ يبقى صنعت كلمه الايمان، لازم تقول ان دي اكبر حسنه، واذا كانت قد اذهبت الكفر يبقى من الباب اولى ان تذهب ايه؟ ما دون الكفر، او على الاقل ما تذهبهاش بس ايه؟ تخففه، بدل ما تقول مخلد في النار يبقى يدخل النار بس مش ايه؟ بس مش مخلد. اذن فقالوا في الحسنه اهي الفرائض، هي ان الحسنات اللي هي الفرائض تذهب السيئات، ام قال لك يا اخي ده في احاديث وردت في غير الفرائض. الم يقل مثلا صوم يوم عرفه الى عرفه، مش كده قايل؟ وألم يقل إن الإنسان الذي يستقبل نعمة الله بقوله الحمد لله الذي رزقنيه من غير حول مني ولا قوة، والحمد لله الذي كساني برضو من غير حول مني ولا قوة، يقول لك الكلمة دي تكفر إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، تكفر. يبقى الحسنات المطلقة ولا لا؟ يبقى الحسنات المطلقة سواء كانت فرضا أو غير إيه؟ أو غير فرض، يذهبن السيئات.

السيئة عمل توعد الله عليه بالعقوبة. فإذا كان يذهبنا السيئة، طب السيئة ما دام عمل، وهل العمل إذا وقع يرتفع؟ كيف تذهب السيئة؟ الحسنة تذهب السيئة إزاي؟ ده السيئة إذا وقعت ما ترتفعش. قال لك لا، لازم تشوف بقى الذهاب إما أن يكون ذهاب للفعل وده مش متأتي لما وقع، وإما أن يكون الذهاب لمن يحفظ الفعل ويكتبه عليك، يمحوه الله من كتاب سيئاته، أو يكون من العقوبة. يبقى إذن إذهاب الفعل في ذاته غير متأت لأن الواقع لا يرتفع. يبقى الحسنات يذهبن السيئات مش مفهومة على أنها تمنعها، لأن السيئة وقعت والواقع لا يرتفع. لكن السيئة إذا وقعت ما الذي يترتب عليها؟ يترتب عليها حفظها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب إيه؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يبقى إذهبها إنها تطلع من إيه؟ من كده. أو برضو تفضل في الكتاب وبعد ذلك النهاية إيه؟ النهاية نفاع عقوبة، يبقى يذهب الله عقوبتها. يبقى إذا كان الفعل الواقع لا يرتفع، يبقى الذهاب لازم يتجه إلى حاجتين اثنين، إما أن يمحوها من كتاب سيئاته، وإما أن إيه؟ أن يغفرها فلا إيه؟ يمحو عقوبتها. إن الحسنات إيه؟ يذهبن السيئات. طيب ما دام حسنات تذهب سيئات، يقول لك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا من ربك وسعوا ايه؟ يبقى اجتناب الكبائر بيعمل ايه في الصغائر؟ طب ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والايه؟ والمنكر. تنهى يعني ايه هنا؟ تنهى ازاي تنهى عنها؟ ام قال لك لان الذي يتعلق قلبه بالصلاه، نقول الصلاه كام؟ خمسه. فيه وقت، فيه زمن من الليل ده للنوم. شوف زمن الحركه، قول لي واحد لما يجي عبد يعمل معاصي هيقعد يفكر فيها مده وبعدين يؤديها في مده ويعيش في ضيعه مده، لما يكون مشغول وقته بخمس اوقات في لقاء الله، اظن برضو يعني ان حصلت مره ما تحصلش ايه تاني مره. او ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولو على الاقل في وقتها ووقت الاستعداد لها. اللي قاعد يغتاب ويقعد ينم وقاعد يظلم في الناس، يبقى على ساعة ما يقوم يتوضا ويقوم يروح يصلي، يبقى على الأقل إيه؟ رحم الناس فترة وضوئه وفترة صلاته وفترة قطمه البتاع، المدة دي من إيه؟ من الزمن. يجي يقول لك طيب إذا كان في أعمال كتيرة فروض ومحسنات كتيرة وتنغفر السيئات، يبقى التانية تعمل ايه؟ ام قال لك يا اخي تزود لك حاجة بقى، تفضل الحسنات لك، يعني ما انشغلش بانها تمحو ايه؟ تمحو سيئة، تبقى تفضل لك ولا ما تفضلش؟ تبقى تفضل لك. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك ذكرى، نعم، ما هي الذكرى؟ الذكرى هي تنبيه النفس إلى شيء غفل عنه. يبقى هي موجودة، يبقى كان موجود الأول بس حصل في إيه؟ في الغفل. يبقى الإخبار الأول يزيل الجهل، الإخبار الثاني يعمل إيه؟ أنت ما أنتش جاهل الحكم، إنما يجعله يمر على بالك. قال لك ليه؟ لأن آفة الإنسان أن الأمور التي تمر به، المرائي أو المدركات، حين تدرك الأشياء بتيجي ببؤرة شعورك، وبعد ذلك ليأتي معنى جديد لازم المعنى اللي جه في بؤرة الشعور يزحزح إلى حشية الشعور، بس الحشية القريبة. فإذا ما جاء خاطر ثالث يزحزحوا بعض كده. أنت إذا وقفت على شاطئ بحر ورميت بحجر، يقوم الحجر يجي هذا سميه بؤرة الشعور، وبعدين يعمل إيه؟ يعمل دايرة. الدايرة ايه؟ الى ان تذهب الى مين؟ الى الشاطئ. بس هي بتذهب الى الشاطئ بغير مرأة منك، لانها بتذهب كل مرة ايه؟ كل ما تتسع. انت اذا جبت قطعة عجين وعملتها زي الحبل كده ولفتها كحكة، ان عملتها في هذا القطر تبقى تخين. طب ان وسعتها شوية لازم ترفع، كل ما توسعها ايه؟ فلما تروح في البحر

الطويل ده ترفع ما تدركش، انما هي بتروح لمين؟ ما دامت حصلت هزه لازم الهزه تروح، بس الهزه ايه؟ غير مدركه، غير اهي حواشي الشعور بالشكل ده، بدليل انك تظل 20 سنة او ربع قرن وبعدين تفتكر حاجه حصلت لك من 20 سنة. ما دام افتكرتها كانت فين؟ اين كانت؟ انها في حاشيتك، حاشيه الشعور البعيده، بس حينما حصل استدعاء معاني تقوم تيجي تقرب لحد ما تيجي هي ببؤره الايه؟ بس علشان ما تيجي ببؤره الشعور اياك ان تصدمها بخاطر جديد يقف في بئره الشعور. ولذلك يقول لك ده فلان ده ذكي ده بيفهم من مره واحده، يقول له لا ابدا، المخ زي الاله الفوتوغرافيه يلتقط من مرة واحدة، مش واحد بيلتقط من مرة، واحد بيلتقط من مرتين، واحد من ثلاثة، واحد من لا، هو يلتقط من مرة واحدة. امال ايه؟ بس المهم ان يصادف التقاطه خلو من خاطر غيره، البؤرة تكون خالية. ولذلك الذين انعم الله عليهم بنعمة ان بصرهم مأخوذ منهم، نعمة، يقوم يجي يقول لك ده احفظه للعلم. ليه؟ لانه لما بيقعد يسمعك مفيش خواطر مرئيه تودي بؤر الشعور لحاجه ثانيه، مفيش الا هي، الا ان يكون قد شغل نفسه بخواطر قبل. يبقى هو ده الغبا بتاع الاعمى بقى، يعمل ايه؟ لو مفيش مرائي جديده له، المفتح هو بيقعد يسمع منك بيفكر، شاف واحد ماشي، شاف مش عارف ايه، ذهنه راح، فذهنه تبقى بؤر شعوره انشغلت، يبقى ما ياخدش منك خلاص، تقوم تضطر تكرر له الحكاية علشان تصادف فيه خلو بؤرة الشعور من الخاطر فيستقر الايه؟ فيستقر الخاطر. ضربنا لذلك مثل بالتلميذ، تلميذ راح لامتحان الصبح وبعد ذلك قابل زميله في الفسحة بتاعه، فقال له انت ذاكرت الباب الفلاني؟ يقول له لا والله ما ذاكرتوش، ما حصلتوش. يقول له يا شيخ ده بقوله جاي منه سؤال. يقوم يخطف كتاب من زميله ويفتحه ويقعد يقرا الحته اللي بيقول عليها سؤال، ويطلع على السلم عشان رايح الفصل يقراه وهو ايه؟ وهو طالع، ويحط الكتاب ويدخل يلاقي السؤال جه، يعمل ايه هو بقى؟ يروح حاطط السؤال زي ما هو. ليه؟ لانه ساعه ما قال له ده في سؤال، بالله هو بيقرا بقى في الحته اللي هيجي فيها سؤال دلوقتي دي، هيفكر هيقابل مين العصر؟ طب هيتغدوا ايه؟ طب مين اللي قابله امبارح؟ ولا كل ايه؟ كل ذهنه ما دام كل ذهنه انشغل تبقى بؤرة شعوره خالية فاستقبلت المعلوم فاستقر فيه. ويمكن واحد تاني قاعد طول السنة ينهز ويحفظ في البتاع ومش عارف ايه ولا جالوش. يبقى اذا استقبال الخاطر ده عايز ايه؟ عايز ان الانسان يتلو في باله، في باله يعرف يجيله ايه؟ بؤرة الشعور. ذلك ذكرى للذاكرين. تبقى الذكرى دي بتعمل ايه؟ بتستدعي اللي في حاشيه الشعور تجيبه في بؤره الايه؟ في بؤره الشعور. لذلك يقول له يا اخي افتكر كذا وافتكر كذا وافتكر كذا وافتكر. واحد مثلا قاسي على واحد، يقول له انت قاسي عليه قوي قوي يا اخي، ليه كده؟ كان مالكش بيه علاقه. يا اخي افتكر انه عمل وياك كذا، وافتكر انه عمل وياك كذا، وافتكر انه عمل وياك كذا، وافتكر انه عمل وياك كذا. يبقى عمال بيعمل ايه؟ عمال بيستدعي من حواشي الشعور اللي اتنست يجيبها واحد واحد واحد كده علشان ايه؟ هذه اسمها الايه؟ الذكرى. ذلك ذكرى للذاكرين. وايه يعني فايده الذكرى؟ أم قال لك لتنبهك بانك انت ان انشغلت عن طاعه وذهبت الى معصيه انت قدرت الامر الوقتي. الطاعه كانت هتتعبك وتاخد منك وقت شويه، والمعصيه هتسعدك بالشهوه والمش عارف ايه، تقول له انت بس في دلوقتي، انما كان يجب ان تذكر ما وراء هذا، وبعدين تجيب ايه؟ يقول لك لا خير في خير بعده النار، ولا شر في شر بعده الجنه. واصبر. شوف الكلمه دي كلها جايه عشان تخدم كل العمليات بتاع الاستقامه، ولا تركنوا الى الذين ظلموا واصبروا واقم الصلاه ومش عارف ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. واصطبر عليها مسألة كلها عايزة ايه؟ كل حاجة عايزة ايه؟ صبر. الصبر ده نوعين، صبر على وصبر عن.
صبر على كذا وصبر عن كذا. ففي الطاعات صبر على مشقة الطاعة، تصبر على المشقة اللي تورثها مين؟ الطاعة، لك هتقوم من النوم بقى عشان تصلي الفجر وتبعث مش هتسيب الفراش والدنيا مش عارف ايه، اصبر على هذه الايه المشقة، هتسيب عملك العمل هيتأخر هاخد مش عارف ايه، اصبر على هذه.

كلاهما امر مطلوب في الايه؟ وكلاهما امر مطلوب في العباد. ولذلك ما افرض ان واحد عايز ياكل لحمه ولا عندوش، نقوم نقول له ايه؟ اصبر عليها ولا اصبر عنها؟ اصبر عنها، ما دام تصبر عنها بعيدها واكتفي بلقمه بجبنه بلقمه بفول بلقمه مش عارف ايه وبتاع وحاجه زي دي، هتعمل ايه؟ هتريح نفسك بعدين، مش هتستلف ثمنها وبعدين كل واحد يخبط لك على الباب تقابله من هنا ما تختشي منه تعمل لك عشان اسعدت نفسك باكله. ايه تقعد تتعب نفسك قد ايه؟ تتعب نفسك طول العمر، لا اصبر عنها. ولذلك الزهاد يقولون يقولوا ايه؟ يقول لك ما فيش حاجه اسمها غلي، في حاجه اسمها رخص نفس. غلى اشياء لا ما فيش غلى اشياء، انما فيه رخص ايه؟ رخص نفس. ولذلك ابن ادم يقول لك واذا غلى شيء علي تركته، لما يتركه يبقى دفع فيه ايه؟ فيكون ارخص ما يكون اذا غلى. ارخص حاجه انك تسيبه خلاص، يبقى ده صبر ايه؟ صبر عنها. ولذلك هنا ما يقولش ايه؟ هناك يقول اصبر على ما اصابك، واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. المحسنين الذين ادخلوا انفسهم في مقام الاحسان. مقام الاحسان هو ان تلزم نفسك بجنس ما فرض الله فوق ما فرض الله. الله فرض من الصلوات خمسا، ومن الصيام شهر، ومن الزكاة قدرها ربع العشر او نصف العشر او ربع الايه او ربع الايه العشر، ومن الحج ان تحج مثلا مره، ده فرض. فتزيد على ذلك، يعني تزيد من جنس ما فرض الله. ليه؟ لان العباده ليست اقتراحا من عابد لمعبود، ولكن المعبود هو يقول لك تقرب الي بكذا، تقرب الي بكذا، يبقى هي دي العباده. انما انت تقترح وتقول له انا اتقرب اليك بكذا، لا، زي ما قال لك. وبعد ذلك ان حبيت قوي المساله واخداك قوي، فشوف هو امرك بايه، يبقى ده اذن بالامر بالعباده فيه، وزد عليه من جنس ما فرضه ايه، تبقى دخلت في مقام ايه؟ في مقام الاحسان. بس اياك ان تدخل في مقام الاحسان نزرا، يبقى صعب عليك. خلد دائما زمام الاختيار والتطوع في يدك. ليه؟ لان الذي يدخل مع الله في ود احساني ثم يفطر، يقول لك كأن معناه انه جرب الله فلم يجده اهلا للموده، فاوعى تعملها دي، ايدي لا تطغى من هناك. خلي المساله في ايه؟ في ايدك دائما، ايدك. فاذا دخلت في مقام الاحسان فاعلم انك لا تقترح عباده تعبد بها الله، لان العباده معناها طاعه عابد لمطلوب معبود. ولذلك ده اللي بنرد به على الذين يدعون من دون الله آلهة، يقول له انت بتعبد الشمس؟ طيب الشمس بقى بتعبدها يعني ايه؟ العبادة هي طاعة العابد لمين؟ للمعبود. طب الشمس قالت لك اعبدني ازاي بقى؟ نقعد كده مع بعض نشوف الحكاية دي، ملهاش ما قالت لكش اعمل كذا، يبقى ايه العبادة اللي انت بتعبدها بقى دي ان شاء الله؟ يقول لك ما نعبدهم الا ليقربوه. طب بتعبدهم؟ قالوا لكم اعبدونا ازاي؟ ما دام العبادة ان طاعة عابد لامري معبود، قول لي هي قالت لك ايه؟ اعمل ايه؟ واحنا طيب اللي يعمل كده تعمل له ايه؟ توديه ايه؟ واللي ما يعملش كده تعمل له ايه؟ يبقى اله بلا منهج عباده ما قالكش اعمل كده، يبقى ده ينفع؟ يبقى ما ينفعش. وقلنا ما دام دخل في مقام الاحسان يبقى ما يسيرش عليه اللي انت بتشوفه مع الناس في قضايا الايمان العامه. إذا دخل في مقام الإحسان ثم رأيت عليه إشراقات فيوضات ما تنكرهاش عليه. ليه؟ وإلا لسويت بين من وقف عما فرض عندما فرض بمن خاد عما فرض من جنس ما فرض. وجرب أمر ذلك في نفسك، التزم منهج الله، هات دورة فلك أسبوع التزم امر الله، ساعه ما يدنا الفجر تروح وتتوضا وتروح تصلي وتمر المسجد وتيجي، والظهر برضه كذلك، وتلتزم ما بين الصلاتين ما تعملش مش عارف ايه، وشوف نفسك اخفت نفسك، كثافه الظلمانيه رقت،
بقت عندك

إشراقات أخرى غير الأمور العادية اللي هي إدراكات الحواس. إن حصل لك ذلك من دورة أسبوع واحد، فإذا رأيت واحد ارتضى هذه الرياضة شهر ما تستبعدش عليه بقى، ما تستكثرهاش عليه، نقول ده أنا من أسبوع واحد أصبحت عندي إدراكات غير وسائل الإدراك المعروفة. يعني يقولوا لي هنطبخ إيه النهاردة؟ أقول لهم مشوها النهاردة كده ومش عارف إيه، وبعدين تبتدي تلاقي أخوك جاي من الريف وجايب لك فطير وجايب لك لحم وجايب لك مش عارف إيه وجايب لك إيه، يقول لك ده أنت كنت عارف. والله ما أنا عارف، لا ما هي الله. يبقى في إيه؟ يجي لك الواحد يكلمك في المسألة الفلانية، يقوم الله سبحانه وتعالى يجير بصرتك إن هو جاي مثلا لكلام مش عارف إيه، يقول يا سلام ده الراجل بيكشف، ده الراجل بقى مش عارف إيه مثلا. يبقى ما دام ارتاد اسبوعا فوجد خفه في ظلمته، الظلمه بقت خفيفه، الاشراق تجلى، بقت له وسائل ادراكيه ثانيه. يبقى انت ما ايه لما يجي واحد يقول لك اعلى منك قول صح، ده انا من اسبوع واحد حصل مثلا كذا وكذا وكذا. ولذلك المرتاد ولو بدايه لا يعترض على المرتاد نهايه. ليه؟ لانه عنده من سوابق رياضته وان قلت ما يجعله يصدق وان كثرت. ساعة ما يسمع يقول لك صح، ده من اسبوع واحد حصل مثلا كده. ولذلك اهل النور واهل الاشراقات، انا ماليش دعوه بالادعياء، احنا ما بنتكلمش على مين؟ على اللي بيدعي بقى والادعياء، لا ابدا. اهل الاشراق واهل الجهل الذين ينكرون عليهم يعذرونهم. يقول لك طب ده ما كانش ينكر علي انا ازعل، لان لو انا قلت له حاجه هي عنده مع انه مش مرتاض ولا مش ملتزم، لكن لما انا اشعر كده بانني بقول حاجه هي بعيده عنه، اشعر ان الله خصني بايه؟ خصني باشياء، اقوم ازيد فيما انا فيه ولا لا؟ ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه القضيه يريد ان يضع للمرتاض ولغير المرتاض معا حدودا، بحيث لا يتعدى المرتاض حدوده ولا غير المرتاض يتعدى حدوده. موسى حينما ذهب الى للعبد الصالح، عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا إيه؟ طب ماذا كان الموقف؟ قال له إنك لن تستطيع معي صبرا. الله، يبقى أعطى لنفسه إيه؟ وعذر غيره. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ يبقى عذر ولا لا؟ لا دلوقتي مش عذر. ده ساعة ما ينكر له حاجة يقول له أنت مش عارف إيه ويقعد يقول له لا، يقول له لا شوف الأدب أهو، إنك لم تستطيع معي وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. قال له ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. قال له طب اسمع أنت فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. لكن برضه موسى سيدنا موسى ما برضه حصل برضه ما غدرش. قال ايه في الاخر بعد ثلاث ما قال له هذا فراق بيني وبينك، يبقى دي حكم ازلي بان هؤلاء لا يلتقون ابدا، لا المرتاض وغير المرتاض. خلي المرتاض في رياضته واشراقاته وافضل انت بادبك، الزم ايه؟ الزم، وانت يا مرتاض الزم ادبك واعذره في انه ينكر، لانه هيعمل ايه بس؟ طب هو ما عندوش حاجه، يبقى معذور في ان ينكر ولا لا؟ يبقى لو ان المرتاض عذر غير المرتاض، ولو ان غير المرتاض تادب مع المرتاض لاستقام ميزان الكون. واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. وايه الذاريات تدلنا على المقام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان المتقين في جنات وعيون نهر ثاني اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين. شوف بقى علشان تعرف انه فوق ما فرض الله من جنس ما فرض الله، كانوا قليلا من الليل ما يهجعوا. وهل كلف الاسلام الناس ان لا يهجعوا الا قليلا من الليل؟ لا يا اخويا، صلي العشاء ونام، ولما يجي الفجر يبقى قوم صلي، مش عايزين منك الليل، افلح ان صدق، مش كده؟ كانوا قليلا من الليل وبالاسحار هم يستغفرون. برضه ربنا ما كلفنيش دي، إن خفت نفسي وكده وقمت أعمل. وفي أموالهم، لا مفيش معلوم هنا، ده لو معلوم هنا ما تبقاش إحسان، لأن المعلوم دي مرتبة ومنزلة الإيمان. إنما وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ما قالش معلوم، يخليه 2.5% يخليه 10 يخليه 20.

خلي كله هو حر يبقى دخل، لكن في صورة سأل وفي أموالهم إيه حق معلوم، بيتكلم عن إيه؟ عن أصل الإيه؟ الإيمان. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وما دام لا يضيع أجر المحسنين، ده الإنسان منه لو رأى إنسانا خصه بود فوق الود الإيماني العام بيعطيله من خصوصياته. افرض ان انا مدرس مثلا في مدرسة ولا في كلية ليه منهج ملتزم بيه مع طلابي، وبعدين ادي طالب في مادة تانية مش مادتي او في مادتي اللي فاتت يجي يقول لي كذا وكذا وكذا وكذا، اقول له في كذا كذا، اقول له دي كذا كذا، اقول له دي مش داخلة في كادر الوظيفة بقى، يجيني في المسجد يقابلني، في الشارع يقابلني، يجي لي في البيت يقعد مش عارف، يبقى ده فوق ايه؟ فوق مرتبة الايه؟ الكادر العملي. يبقى ده اسمه اذا كان الانسان مع الانسان يخص من خصه بوده بشيء من مواهبه الفائضه، ان كان عالم يديله علم، طب وان كان غني وهو شايفه معذور في حاجه فوق الزكاه مثلا اكثر من الزكاه يديله. اذا كان الانسان اخو الانسان حينما يخصه اخوه بود زائد يعطي له من فضل الله عليه فيما زاد، فيبقى ربنا سبحانه وتعالى يتخلى عمن دخل معه في مقام الإحسان أن يفيض عليه من فيوضاته، يبقى لازم يحصل هذا. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قلنا زمان في سورة يونس فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون على الفساد في الأرض إلا إيه؟ قوم يونس. جابهم بالزوم. هنا كلمة لولا لها استعمالين اثنين في اللغة، إن دخلت على جملة اسمية تبقى دلت على امتناع لوجود، امتنع هذا لوجود هذا، لولا أن أباك فلان لضربتك على ما أذنبت، يبقى أنا ضربت ولا ما ضربتش؟ ما ضربتش، يبقى لولا أن فلان أبوك لضربتك، امتنع الضرب لوجود بنوتك لفلان، يبقى لولا هنا إيه؟ حرف امتناع لوجود. لولا الغمد يمسكه لسالة، لولا أنتم لكنا إيه؟ مؤمنين. الله، يبقى كلمة لولا إن دخلت على جملة اسمية يبقى معناها إيه؟ امتنع شيء لوجود إيه؟ شيء. لولا فلان لزرتك، يبقى امتنعت زيارتي، امتنع الجواب لوجود مين؟ لوجود الشرط. يبقى امتنع الجواب لإيه؟ لوجود الشرط. دي اسمها إيه؟ حرف امتناع لوجود. وإن دخلت على فعلين، دي كجملة اسمية، لولا ذاكرت لتنجح، يبقى اسمها تحضيض وحس. تحضيض وحس. لولا ذاكرت بتقولها له طول السنة، لولا ذاكرت او هل ذاكرت، لولا زي هل هنا، هل ذاكرت لتنجح، يبقى بتحسه على مين؟ عن المذاكرة، علشان يتحقق ايه؟ النجاح. يبقى ده اسمها حس. فإن حسسته على شيء فات زمنه، طب انت بتحسه عشان يفعل، طب وان كان فات زمن، نقول انت عندك ولد وولد تاني، الولد ولد منهم نجح وولد ايه رسب، اللي نجح كان بيجتهد وبيروح المدرسة واللي رسب كان بيلعب، يوم بعد ما ظهرت النتيجة بقى وده نجح وده سقط، هتقول ايه للراسب؟ لولا ذاكرت لتنجح كأخيك. طب الكلام ده كنت تقوله عشان تحسه على انه ذاك، ده الزمن فات وانتهى، يبقى ده تقريع وتوبيخ واسف. يبقى لولا لها استعمالين، ان دخلت على جملة اسمية فهي حرف امتناع الجواب لامتناع لوجود الشرط، وان دخلت على فعل يبقى المراد منه حث المخاطب على ان يفعل. طب فان كان الزمن قد انتهى ولا زمن للفعل، يبقى أسف وتوبيخ على أنه لم يحدث إيه؟ زي افتكر أهو، لولا ذاكرت لتنجحك أخيك، لكن ده الزمن فات، ده النتيجة ظهرت، يبقى أكنك بتوبخ وبتقرعه. طب والتوبيخ والتقريع ده فايدته إيه؟

0: أم قال لك تأسيفه على ما فات وشحن طاقته لما هو آت. يبقى فيها حس ولا ما فيش فيها حس؟ يبقى فيها إيه؟ فربنا بيقول الله سبحانه وتعالى بيقول لو كان من القرون اللي فاتت أولو بقية ينهون، يعني كلهم كانوا مجرمين بس ما فيش ولا ناس يعني كانوا ينهوا عن الفساد في الأرض، فكأن الله لا يعم بالعذاب إلا إن عدم المجتمع من ينهى عن الفساد، إنما طالما موجود فيه نهي ناس عن الفساد بدليل إن فلما آسفونا انتقمنا منهم أغرقناهم مش عارف إيه و... طيب وفلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن الإيه إن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب الإيه بإيه. فلو كان هناك بقية، كلمة بقية ما يبقى، يعني البقية هي ما إيه ما يبقى. يقول لك ده في بقية من رجال، يعني كأن الرجال انتهم إنما فيهم إيه، يقول لك كم في الزوايا من خبايا وكم في الرجال من بقايا، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، بقية من رأي بقية من عقل ينهوا الناس عن الفساد، كنا لو عملوا كده كنا مننا عنهم الإيه العذاب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الأخوة.

0: الأخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.